0: منها المعارضة الفعلية، ما اعتبرته بكين خطوة نحو تطبيع الوضع السياسي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي عام 2021. تمنح بكين شرعية متزايدة للسلطة العسكرية في ميانمار مقابل السعي إلى حماية مشاريعها الاقتصادية وتحقيق الاستقرار على حدودها. في الوقت ذاته تواصل الصين سياسة التوازن بين دعم الجيش والتأثير على بعض الفصائل المتمردة، ما يعزز نفوذها داخل البلاد. يرى مراقبون أن المتمردين المقربين من الصين أصبحوا قوة ميدانية يصعب تجاهلها، كما يثير اعتقال الباحث البرمي الأمريكي مين زين مخاوف من توظيف الملف الأمني في سياق التنافس المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.
1: لميس زين الدين، شكرا لك.
2: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 4:00 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.

0: تمام 5:30 بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. في المقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس عن انتصار في مواجهة إيران رغم الانتقادات الكثيرة للتفاهم، وأرجى فانس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس اعتبر ترامب أن مواصلة قصف إيران لوقت أطول من أجل انتزاع المزيد من التنازلات لن يكون مجديا وستكون له نتائج عكسية. هذا واستؤنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز حيث سمح الجيش الأمريكي 12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على مواني إيران. من جهتها أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة بالإشراف على الممر المائي. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب أسفرت بحسب وسائل إعلام لبنانية عن مقتل 3 أشخاص. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. هذا وفرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان محذرة من عواقب تاريخية على المدنيين. في ليبيا اتفق رؤساء مجلسي النواب والرئاسة والمجلس الأعلى للدولة على خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في غضون 8 أشهر. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكراً لك نجوى.

0: نصل الآن إلى فقرة مقاعات التحرير، وضيف اليوم هو الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية أبو بكر زيب. إذن تحدث إلى ميس إسماعيل،
1: وتحدث ريتا عن تحديدا موضوع ملف اللجوء الذي أصبح أولوية ثانوية في هولندا.
2: في فقرة من قاعات التحرير نستضيف أستاذ أبو بكر بذيب الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية، أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا.
2: نتناول اليوم التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام اللجوء في هولندا، وهذه التعديلات أدخلت حديثا جدا حيز التنفيذ، من بينها إلغاء إمكانية التقدم بطلب الحصول على إقامة اللجوء الدائمة في هولندا. أولا، ما هي ظروف هذه القرارات وهل كانت مفاجئة؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. بالفعل هذه الأحداث وهذه الأخبار هي تتصدر اليوم أجندة وسائل الإعلام الهولندية والأوروبية بطبيعة الحال، وهي لم تكن مفاجأة إذا ما نظرنا أنه آخر حكومتين في هولندا في نوفمبر 23 وفي أكتوبر من العام الماضي سقطتا بسبب ملف اللاجئين وملف قوانين اللجوء، وبالتالي جاءت هذه الحكومة بوعود لكي تحاول قدر الإمكان استيعاب مطالب شعبوية الشارع بالحد من استقبال اللاجئين، وفي الوقت نفسه توافقت مع ميثاق الهجرة واللجوء الذي اتخذت أوروبا قرارا بإنهاء التعامل أو الحد من فكرة وصول اللاجئين إلى أوروبا بطبيعة الحال. فلكن في هولندا صادف ذلك مجموعة من القوانين كما تحدثت حضرتك بإلغاء الإقامة الدائمة والبت في وتقليص الإقامة الخمس سنوات التي كانت تمنح الحماية الإنسانية بمستويها A و B إلى أن أصبحت ثلاثة سنوات فقط، وألزمت كل من يريد أن يتقدم للإقامة الدائمة مرورا بالإقامة الدائمة وصولا للجنسية عليه أن يتقدم للحصول على الإقامة الدائمة الأوروبية التي بطبيعة الحال تقتضي وجود عقد عمل ثابت وفترة عمل تمتد إلى ثلاثة سنوات. وبالتالي هذه القوانين كلها كانت حزمة من القوانين التي نستطيع أن نقول أنها تضامنت مع إجراءات تنفيذية للحكومة خلال الفترة الماضية، والتي على ما يبدو تريد أن تنهي ملف وصول اللاجئين نظرا لتنوع وتبدل أولويات الملفات في هولندا وأوروبا بطبيعة الحال.
2: نعم، ما هي الظروف التي ساهمت لإرساء مزيد من القيود في هذا الملف تحديدا؟
3: في هولندا تحديدا هناك نتائج لدراسات أثبتت فشل إجراءات الاندماج التي مارستها الحكومة الهولندية خلال 10 سنوات الماضية، بأن هناك أكثر من 85% من اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى مراحل مختلفة من التواجد في هولندا لم يستطيعوا الاندماج، لا على مستوى وجود فرص عمل لهم ولا على مستوى الاندماج الثقافي أو اللغوي في المجتمع. هذا الرقم المرعب بالنسبة للمشرعين في هولندا، رأوا أنه لابد من إعادة النظر في هذه القوانين لتصب في اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول، حث كل من هم موجودين اليوم في هولندا ولديهم إقامات مؤقتة أو دائمة على أنه الطريق إلى الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية سيكون العمل والعمل فقط، بالإضافة إلى إعادة النظر في من يفكر في الوصول إلى أوروبا أو هولندا أو الموجودين اليوم في مراكز اللجوء وهم بالآلاف، أن فكرة منح إقامات بشكل مطلق أو مفتوح نظرا لوجود اضطرابات أو أزمات في اليمن أو سوريا لم يعد يعني ممكنا أو متوفرا يعني.
2: نعم، إذا ما تحدثنا يعني أريد أن أنهي بكلمة أوروبيا، اليوم يمكن القول عموما أن اللجوء في الاتحاد الأوروبي أيضا أصبح صعب الحصول عليه، ولماذا؟
3: أنا أتصور لم يعد صعبا، أصبح مستحيلا تماما. الدول الأوروبية على المستوى الوطني اتخذت إجراءات قانونية صارمة يتبعها إجراءات بيروقراطية طويلة قد تصل إلى من 3 إلى 5 سنوات لمجرد فقط أنك تجلس مع المحقق حتى يبت في أمرك. وميثاق الهجرة واللجوء وكل مقتضياته المتصلة بإعادة النظر في استقبال اللاجئ أو المهاجر من كل دول العالم واحتجازه في مراكز لجوء مغلقة، ثم النظر السريع في البت السريع في ملفاته، ثم الرفض وإعادة الترحيل، كل ذلك أتصور أنه جاء لأن أوروبا اليوم أعادت ترتيب أولوياتها، لديها أزمات اقتصادية، لديها الحرب الروسية الأوكرانية، لديها أيضا ما يتعلق بالإنفاق العسكري. فأتصور أنه تبدل أولويات الأولويات الاستراتيجية للدول الأوروبية هو الذي دفعها لجعل ملف اللجوء أولوية ثانوية، بالإضافة إلى أنه محاولة اليوم الأحزاب اليمينية التقليدية اللعب دور الأحزاب اليمينية المتطرفة الشعبوية في إطار مسك ملف اللاجئين بقيود أكثر.
2: الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية أستاذ أبو بكر بذيب، شكرا جزيلا لكم.
3: مرحبا، شكرا جزيلا.
0: ونتابع فقرات الصباح ونصل إلى النشرة الرقمية وهي معنا إلى الصليبي،
1: وفيها ريتا مواكبة فعاليات معرض التكنولوجيا الباريسي فيفا تك.
4: أهلا بكم في النشرة الرقمية. الحوسبة الكمومية في معرض فيفا تك، وأوروبا تفتح سباق السيادة الرقمية على عصر الكوانتوم. مع انطلاق الدورة العاشرة من معرض فيفا تك، تبرز باريس هذا الأسبوع كأحدى أبرز العواصم العالمية للتكنولوجيا. ولا يقتصر معرض فيفا تك هذا العام على كونه منصة لعرض الابتكارات والحلول التقنية، بل يتجاوز ذلك ليصبح فضاء مفتوحا للنقاش حول موقع أوروبا في سباق التكنولوجيا العالمي وحدود الاعتماد على المنصات الرقمية العملاقة وإمكانية بناء منظومة ابتكار أكثر استقلالية وقدرة على المنافسة. وفي أروقة المعرض الذي يجمع آلاف رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية، يتعزز النقاش حول مستقبل الابتكار في أوروبا وحدود المنافسة العالمية، مع تزايد الاهتمام بمفاهيم السيادة الرقمية والتنافس الصناعي وموقع القارة الأوروبية في اقتصاد البيانات والخوارزميات. ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع القلب في فعاليات المعرض، مع تركيز خاص على البنية التحتية التي تدعمه من التدريب إلى التشغيل، وعلى سلسلة القيمة الكاملة الممتدة من مراكز البيانات إلى التطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة. كما تمتد النقاشات إلى الأطر التشريعية الأوروبية ودور المصادر المفتوحة في تشكيل مستقبل المنافسة العالمية. وفي موازاة ذلك يبرز محور التكنولوجيا الخضراء والطاقة، حيث يسلط الضوء على رقمنة قطاعات الطاقة والزراعة والنقل وخفض الانبعاثات وتطوير حلول الحياد الكربوني، مع تخصيص مساحة للجرين تك فيليج لعرض الابتكارات البيئية والنقاشات حول كيفية حوكمة إدارة الطاقة لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. أما الأمن السيبراني والدفاع فيأتيان ضمن المحاور الأكثر حضوراً في ظل تصاعد التهديدات الرقمية واتساع نطاق استهداف البنى التحتية الحيوية. ويشهد هذا المحور تحولاً لافتاً في النقاش في معرض فيفا تك نحو اعتبار الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في معادلات القوى الجيوسياسية وليس مجرد وظيفة تقنية. كما تحضر التكنولوجيا العميقة ديب تك بقوة في معرض فيفا تك من خلال عروض في مجالات الحوسبة الكمومية وتصحيح الأخطاء الكمومية والحوسبة الهجينة، إضافة إلى الروبوتات المتقدمة وتطبيقاتها الصناعية. كما يخصص فيفا تك وللعام الخامس منطقة للحوسبة الكمومية بالشراكة مع المركز الوطني الفرنسي للحوسبة العالية الأداء وهيئة الطاقة الذرية والطاقات البديلة، وهي مساحة للتقنيات الكمومية. ستجمع المنصة كافة البرامج الرائدة للاستراتيجية الوطنية الفرنسية وعروض للأنشطة وأيضا للمكونات من قبل الشركات الناشئة الفرنسية في التقنيات الكمومية لكوانتوم. ويوم الجمعة ستتطرق النقاشات إلى التحديات الاستراتيجية والدفاعية للتقنيات الكمومية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية يوم السبت مفتوحة للعامة عن عالم تقنيات الكم أو لكوانتوم. هذا ويستضيف المعرض عبر خمس منصات رئيسية عشرات الجلسات الحوارية والنقاشات القصيرة بمشاركة خبراء ومؤسسين ومستثمرين. كما تعرض مختلف المناطق الفرنسية ضمن مبادرة الفرنش تك أبرز ابتكارات جامعاتها ومختبراتها، خاصة في مجالات البيئة والصحة ومواجهة التغير المناخي. ويظل دعم الشركات الناشئة أحد الأعمدة الأساسية لهوية معرض فيفا تك. إذ يجمع الحدث آلاف الشركات مع المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر والشركات الكبرى الباحثة عن حلول مبتكرة، كما يشهد مسابقات وعروضا تقديمية وجوائز متخصصة في إطار تعزيز فرص رواد الأعمال وربطهم بمنظومة الابتكار العالمية. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة، حيث تواكب النشرة الرقمية فعاليات معرض فيفاتك. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
5: Monte Carlo Doualia, Mortarat, musique, il y a les

0: طاقاتها الدفاعية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى. يعتبر المسؤولون الفرنسيون أن الحفاوة التي أحيط بها ترامب إلى جانب النقاشات المباشرة مع القادة الغربيين وزيلينسكي ساهمت في تعديل موقفه تجاه الحرب ولو مؤقتا. يقدم المقال فرساي كأداة دبلوماسية استخدمها ماكرون لمحاولة التأثير في الرئيس الأمريكي وإبقائه أقرب إلى الموقف الأوروبي.
1: وفي ليزيكو غدا حرب عالمية ثالثة.
0: يستند المقال إلى كتابين حديثين يحذران من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. الكتاب الأول يعرض رؤية المؤرخ النرويجي أود أرني ويستاد الذي يرى أن العالم يشهد عودة التنافس بين القوى الكبرى في نظام متعدد الأقطاب مع تشابه مقلق مع الأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الأولى. يحذر ويستاد من تداخل الصراعات التجارية والتكنولوجية كما العسكرية والإقليمية، ما يزيد احتمالات سوء التقدير والتصعيد، لكنه يؤكد أن الحرب ليست حتمية إذا جرى تعزيز التعاون والحد من المخاطر. أما النظرية الثانية فهي تعود للصحفي والمحلل العسكري بيتر أبس الذي يرى أن الديمقراطيات تواجه قوى عدوانية ضمن مرحلة جديدة من المواجهة العالمية، ويعتبر أن تايوان تمثل بؤرة الخطر الرئيسية لأي حرب عالمية محتملة، بينما تشكل أوكرانيا مختبرا للحروب الحديثة، كما يدعو المحلل العسكري إلى تعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد الجماعي لردع النزاعات، مؤكدا أن منع الحرب يتطلب الجمع بين الدبلوماسية والجاهزية العسكرية.
1: ونختم مع لوموند. الصين تفرش السجادة الأحمر للديكتاتور البرمي.
0: تكرس الزيارة الرسمية التي يقوم بها قائد المجلس العسكري في ميانمار إلى الصين تحسن العلاقات بين البلدين، وقد استقبل باستفاته رئيسا للدولة بعد انتخابات مثيرة للجدل أقصيت منها المعارضة الفعلية، ما اعتبرته بكين خطوة نحو تطبيع الوضع السياسي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي عام 2021. تمنح بكين شرعية متزايدة للسلطة العسكرية في ميانمار مقابل السعي إلى حماية مشاريعها الاقتصادية وتحقيق الاستقرار على حدودها. في الوقت ذاته تواصل الصين سياسة التوازن بين دعم الجيش والتأثير على بعض الفصائل المتمردة، ما يعزز نفوذها داخل البلاد. يرى مراقبون أن المتمردين المقربين من الصين أصبحوا قوة ميدانية يصعب تجاهلها، كما يثير اعتقال الباحث البرمي الأمريكي مين زين مخاوف من توظيف الملف الأمني في سياق التنافس المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.
1: لمي زين الدين، شكرا لك.
2: مباشر مع مراسل.
1: فور الإعلان مستمعين عن مذكرة التفاهم مع إيران برزت الأصوات المعارضة أو المتحفظة على النص في الكونغرس وعبر وسائل الإعلام، وكان لافتا أقصى الانتقادات صدرت عن المشرعين والمحللين الجمهوريين. بدوره وجه رئيس ترامب ونائبه جي دي فانس انتقادات لاذعة ومباشرة للجمهوريين ولقادة إسرائيل الذين أعربوا علنا عن معارضتهم للمذكرة. للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا في فقرة مباشر مع مراسل متكلم دولية في واشنطن هشام ملحم. صباح الخير هشام.
3: صباح النور، أهلا
1: هشام. كيف يمكن للرئيس ترامب تبرير قبوله لمذكرة التفاهم واستيعاب الثمن الاقتصادي والسياسي الذي تكبدته واشنطن مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في بداية شهر نوفمبر المقبل؟
3: هذه مهمة شبه مستحيلة، وأعتقد أن ترامب بدأ يدرك ذلك، وخاصة عندما أدرك عمق الانتقادات تظهرته في واشنطن، وخاصة من المشرعين الجمهوريين الذين بعضهم أيده بقوة، والآن يعتقدون بشبه إجماع أن الولايات المتحدة تنازلت عن الكثير من مطالبها الأولية، من الاستسلام غير المشروط إلى عدم قبول أي تخصيب لليورانيوم في إيران. كل هذه القضايا بدأ يدرك ترامب أنه سيجد معارضة قوية مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل. يقول هو أنه بدلا من أن يحاول إقناع هذه الفئة من القاعدة الجمهورية بموقفه، نرى أنه يزيد من الإهانات الشخصية والانتقادات اللاذعة التي يواجهها الأقطاب حزبه حتى قبل عودته إلى واشنطن.

0: ترامب يرفض الاعتراف بأن الحرب لم تساعد الولايات المتحدة وأضرت بمكانتها الدولية وكلفتها تقريبا 100 مليون دولار، وعززت من موقف إيران السياسي. صحيح أن إيران تعرضت لقصف حاد من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بما فيه الكفاية من الصواريخ والمسيرات لتهديد دول الخليج. واكتشفت إيران أهمية موقعها الجغرافي الذي يعطيها القدرة الفائقة على السيطرة على مضيق هرمز في أي مرة تتعرض لتهديد حقيقي. ترامب يعني يواجه اليوم أسوأ أزمة خارجية في ولايتيه.
1: نعم هشام، السؤال الآن يتعلق بمستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتحديدا العلاقة بين ترامب وبنيامين نتنياهو في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها ترامب وفنس لإسرائيل، وخاصة تمادي إسرائيل في هجماتها ضد حزب الله ولبنان.
0: أولا يجب أن ننوه وأن نذكر بأن سمعة نتنياهو في الولايات المتحدة متدنية أيضا كما هي متدنية في أوروبا وفي العالم كله. العلاقة ليست جيدة الشخصية بين ترامب ونتنياهو، وأعتقد عندما تسمعين أو تشاركين في الجدل السياسي في واشنطن الكثير من الأمريكيين من المعلقين وحتى من مؤيدي إسرائيل يلومون نتنياهو لأنه جر أو أقنع ترامب بسهولة الانتصار على إيران وحتى أسقاط النظام في إيران. الآن ترامب فاوض إيران وأبقى إسرائيل في الظلام، فاوض إيران واتفق معها على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وهذا ما ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا. ترامب أوقف الحرب قبل بوقف إطلاق النار المؤقت، وكان يعرف أن نتنياهو لن يقبل ذلك وفعل ذلك على مضض. إذن العلاقة سيئة بين الشخصين. ووفقا لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة فإن سمعة إسرائيل والتأييد الأمريكي الشعبي لإسرائيل قد تدنى كثيرا في السنوات الماضية، وخاصة خلال حرب غزة وخلال هذه الحرب الحالية.
1: مراسل متكرر ودولية في واشنطن هشام ملحم، شكرا جزيلا لك.

0: السابعة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز جديد للأخبار معك نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. قتل ما لا يقل عن 15 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهداف لحزب الله عبر غارات جوية نفذها خلال الليل، وقال إنه واصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للحزب في عدة مناطق بجنوب لبنان. هذا وأضاف أن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل الحزب اللبناني. من جهته أعلن حزب الله أن مقاتلي دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنوستيك الجبلي بالبلاد. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. من جانبه اعتبر دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم قد تمثل استسلاما غير مشروط من إيران، محذرا من أن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز والتسبب بتداعيات اقتصادية عالمية. فيما أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط، رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. هذا واستؤنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث سمح الجيش الأمريكي 12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم إن شخصين قتل وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومي الواقعة بشمال شرق أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. وذكر حاكم منطقة خاركيف أن 5 أشخاص آخرين بينهم 3 أطفال احتاجوا إلى مساعدة طبية بعد أن قصفت روسيا خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا بالقنابل. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تأمل إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء عبر الدبلوماسية والضغط على موسكو، محذرا من الحاجة إلى مساعدات عسكرية وتقوية إضافية إذا استمر القتال. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
1: إلى الفقرة الاقتصادية ريتا، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي، حوره هادي بوبطان.
0: هادي بوبطان.
3: يشهد قطاع الطاقة في سوريا تحركات استثمارية متزايدة مع دخول شركات إقليمية ودولية للبحث في فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والغاز والموانئ بعد سنوات من التراجع والانكماش. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، ما الذي تبحث عنه الدول والشركات الكبرى في سوريا؟ الربح التجاري فقط أم النفوذ الاقتصادي؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. الدافع الاقتصادي والجانب الربحي هو أحد العوامل الرئيسية الجاذبة للشركات والدول للدخول والاستثمار في القطاعات الحيوية السورية، لكنه بالتأكيد ليس هو العامل الوحيد أو الرئيسي تفسير الصورة الكاملة لما يحدث اليوم. سوريا تحتاج إلى تطوير قطاعات حيوية كالكهرباء والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى، وهذه قطاعات يمكن أن تحقق عوائد مستقبلية كبيرة ومستدامة إذا حققت سوريا استقرارا اقتصاديا. لذلك يمكن القول أن الدخول المبكر للشركات والدول في هذا التوقيت يحمل كذلك بعدا استراتيجيا. كل طرف يحاول اليوم أن يحجز موقعاً مبكراً داخل الاقتصاد السوري الذي لم ترسم قواعده النهائية بعد. قطر على سبيل المثال تدخل من بوابة الطاقة، الكهرباء والغاز، وهي قطاعات حيوية جداً حقيقةً وتمس الحياة اليومية للمجتمع السوري وكذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية في سوريا. السعودية تتحرك كذلك عبر قطاع الخدمات، خدمات الحفر وتطوير الحقول والطاقة المتجددة، وهذا بالتأكيد يمنح السعودية حضورا فنيا وتشغيليا داخل قطاع الطاقة السوري. الإمارات من جانبها تركز على خدمات الموانئ وكذلك الخدمات اللوجستية عبر توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، وهو مدخل لوجستي هام للغاية يفتح الباب لإعادة الإعمار وتدفق الطاقة والحركة التجارية نحو سوريا. كذلك نجد أن الشركات الأمريكية والفرنسية تدخل من بوابة الغاز والاستكشافات البحرية، وهي بالتأكيد رهانات طويلة الأجل إذا ثبت وجود احتياطات قابلة للتطوير في تلك المناطق البحرية.
3: زياد، هذه الاستثمارات التي فصلتها لنا، هل يمكن أن ترفع من قيمة سوريا والاقتصاد السوري في خريطة الطاقة الإقليمية؟
4: نعم، يمكن أن يحدث ذلك، لكن بشكل متدرج وعلى المدى ربما الطويل. هناك للأسف العديد من التحديات التي تواجه سوريا في الوقت الراهن، التحديات الجيوسياسية في المنطقة، التحديات الداخلية، الجانب التشريعي، مسألة البنية التحتية المتقادمة وغيرها من المعوقات. لكن حقيقة لا يمنع ذلك أن تضع الحكومة السورية رؤية واستراتيجية طويلة الأمد يمكن أن تحول سوريا إلى عقدة محورية في قطاع الطاقة وحتى في قطاع اللوجستيات. هناك اليوم توجه لإنشاء مشاريع لنقل الطاقة ولا سيما أنابيب النفط من العراق باتجاه ميناء بانياس على سبيل المثال، بالإضافة إلى مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية وتركيا مرورا بالأراضي السورية. هناك الاستثمارات التي تتعلق بتطوير الطاقة النظيفة داخل سوريا. هذه كلها حقيقة توجهات واستراتيجيات ومشاريع يمكن أن تحدث نقلة نوعية واضحة لسوريا، خصوصا أن لديها موقعا جغرافيا متميزا على البحر الأبيض المتوسط. أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار اقتصادي كبير، دخول الأسماء الكبرى يعطي إشارة ثقة لكنه لا يضمن تعافي بشكل كامل. النجاح حقيقة سيعتمد على سرعة تنفيذ المشاريع وضمان العقود وشفافية بيئة الاستثمار وقدرة الدولة على تحويل الاتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى عقود ملزمة وإلى إنتاج فعلي في قطاعات الطاقة والكهرباء والخدمات اللوجستية تصل إلى كافة المواطنين وحتى القطاعات الحيوية داخل سوريا.
3: زياد الهاشمي، مستشار مونت كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا زياد.
0: إلى الرياضة الآن، وفي هذه النشرة آخر أخبار المونديال برفقة
1: وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. مباراة منتظرة للمنتخب المغربي يخوضها الليلة المقبلة في مواجهة اسكتلندا في بوسطن ضمن المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي وبعد تعادله أمام البرازيل سيلتقي بمنتخب آخر كان أيضا في مجموعته خلال مونديال 98 في فرنسا، وكان تفوق عليه حينها بثلاثة أهداف دون رد في سانت إتيان مع هدفين سجلهما صلاح الدين بصير. المنتخب المغربي يعتبر حاليا من بين المرشحين للذهاب بعيدا بعدما كان بلغ نصف النهائي في المونديال السابق في قطر قبل 4 أعوام. عنه يخبرنا موفد فرانس 24 إلى المونديال هادي العجمي.
6: هناك أمل كبير لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد المباراة المتميزة حقيقة الذي قدمها المنتخب المغربي في المباراة الأولى في هذا المونديال أمام المنتخب البرازيلي، تعادل هدف مقابل هدف. جماهير المغربية تأمل أيضا أن تتمكن، وحقيقة أن المنتخب المغربي يعتبر هو الأبرز أو المرشح الأبرز للفوز بهذه المباراة. لهذا الأمر وهذا بعد المردود أمام البرازيل، فإن المنتخب المغربي يقع الأبرز والأكثر والأقرب لتحقيق الفوز في المباراة.
5: المنتخب الاسكتلندي لم يسبق له أن تأهل إلى الدور الثاني في تاريخه، ويحلم بالتقدم هذه المرة بالرغم من أنه لم يقدم أداء ملفتا عندما تغلب في مباراته الأولى على هايتي المتواضع بهدف للا شيء فقط. مدربه ستيف كلارك يخشى كثيرا أسود الأطلس.
7: أشعر أن المغرب فريق قوي جدا، وصل إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، ولدي شعور بأن هذا المنتخب المغربي ربما يكون أفضل مما شاهدناه. وهذا يعطيك فكرة عن التحديات التي تنتظرنا.
5: هذه المباراة بين المغرب واسكتلندا ستقام عند منتصف الليل المقبل، وفي نفس المجموعة سيقابل البرازيل هايتي، وعن هذا اللقاء سيغيب نيمار إذ أعلن أن ظهوره الأول في المونديال تأجل ولم ينتقل برفقة الفريق إلى فيلادلفيا مكان إقامة المباراة مع بعثة فريقه. وأوضح الاتحاد البرازيلي أن نيمار سيبقى في نيوجيرسي للاستفادة من أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه. آخر أخبار النجم البرازيلي برفقة خالد القاسي.
8: في مركز تدريب نيويورك ريد بولز في نيوجيرسي خطف نيمار الأضواء خلال أول مشاركة له في حصة تدريبية جماعية في هذا المونديال. وكان اللاعب البالغ 34 عاما قد تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى أبعدته عن الملاعب منذ منتصف مايو. وبدأ نيمار الحصة التدريبية بعيدا قليلا عن زملائه قبل أن ينضم إليهم ويحظى بتحية ودية عبر ممر شرفي شكله اللاعبون وسط أجواء مرحة. غير أن موعد عودة أفضل هداف في تاريخ السيليساو إلى المباريات لا يزال غير محدد، في وقت يأمل فيه زملاؤه أن يستعيد المنتخب أحد أبرز أسلحته الهجومية. نيمار لاعب يستطيع بمجرد وجوده في الملعب أن يربك الفريق الخصم ويخلط أوراقه في محاولته الحد من قوتنا. عودة نيمار إلى التدريبات جاءت في وقت يعترف فيه دانيلو بأن التعادل مع المغرب كان صعبا على الفريق بعدما كان اللاعبون ينتظرون بداية أقوى وسيطرة واضحة، ويبقى الأمل في أن يعود نيمار قريبا لمساعدة منتخب برازيلي مطالب برد واضح أمام هايتي قبل اختتام دور المجموعات بمواجهة اسكتلندا.
5: وإعادة إشعال الجدل حول مدى فائدة كريستيانو رونالدو بالنسبة للبرتغال في سن 41، فهل لا يزال يتمتع بالمستوى المطلوب؟ في مباراة أول من أمس لمس الكرة قرابة 20 مرة، سدد 3 مرات من دون أن يصيب المرمى وبدأ منفصلا عن رفاقه، غير أن مدربه روبرتو مارتينيز أبقاه في الملعب حتى النهاية ودفع عنه.
8: أكيد من غير المنطقي أن نبقي أفضل هداف في العالم على مقاعد البدلاء في مباراة نحتاج فيها إلى الأهداف. خبرة كريستيانو داخل منطقة الجزاء مهمة في مثل هذه اللحظات، إنه يجذب المدافعين ويفتح المساحات أمام زملائه، لكل لاعب دوره في الملعب. وعندما نبحث عن الأهداف يجب أن يكون كريستيانو على أرض الملعب.
5: وحصل مهاجم الكوت ديفوار إلي وهي على إذن بدخول الأراضي الكندية بعدما كان حرم من التأشيرة، وسيتمكن من المشاركة في المباراة الثانية للفيلة في المونديال يوم السبت أمام ألمانيا. وهي مشتبه بتورطه في المراهنة على تلقيه بطاقة صفراء خلال مباراة في الدوري الفرنسي مع ناديه نيس قبل شهر من الآن، وكانت رصدت سلطات مراقبة المراهنات حجما غير اعتيادي من الرهانات على حصول اللعب على إنذار. ومع تأكيد عدم وجود ملاحقات قضائية بحقه سمح له أخيرا بدخول الأراضي الكندية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة،
0: ودائما على نفس الموجة مع صباح مونتي كارلو. نتوقف الآن للحديث عن أبرز مواضيع الكافي شو. معنا مايا. مايا صباح الخير.
10: صباح الخير.
11: صباح الخير مايا.
10: شيرين صباح الخير.
0: صباح النور.
10: جلسة جميلة صباحية،
11: جلسة
10: نسائية. نعم. وهذا الصباح معنا عدة لقاءات نسائية كمان على فكرة. الممثلة يارا زخور رح تحكي عن عمل المسرحي بلبنان، قديه في صعوبات هلأ كمان بظل الوضع بهيدا الفن مستمر، منين بتجيب هيدا الطاقة والإيجابية. وكمان في قصص هيك بالمسرحية بتحكي عن الوضع بلبنان، وهي على أساس سابقا هيدا الوضع بس بتترجم من جديد إنه التاريخ يعيد نفسه. الوضع هو بذاته بعده للأسف عم ينعاد. فحلو هيك نحكي مع يارا عن المسرح، عن همتهم، عن لبنان، عن هيدي الأجواء كلها. وبمساحة حرة اللقاء الأكبر رح يكون مع الفنانة أمال ماهر بمناسبة جولتها
11: حفلة بأوروبا. نعم بأوروبا في حفلة، في جولة
10: الفنية الأوروبية، وهي مع الزميل عاطف اللي أجرى هذا اللقاء. ووقفاتنا هيك متعددة بين كوتشينج بين طبخ وأكيد الرياضة تطورات طبعاً. المونديال ايه. والنتائج
0: وودع
10: في عنه ونحن كمان هيك بنستحضر شوية أخبار فكاهية خاصة بالملاعب بالمشجعين فمنعطي هيك أجواء مختلفة كمان عن أنه بس النتائج بالمباريات.
11: يعطيك العافية مايا لحالك اليوم على كافي
10: لحالي
11: يلا يعطيك ألف عافية. شكرا.

0: أكيد
1: بس يمر يعني. الواحد على البوناف نحن سكر العاصمة يعني شوف يعني فعلا كيف الناس محتجدي بالسياح لتصوير هذا الحدث.
0: نعم من هذه التجربة إذن
1: إلى موجة الحر في فرنسا التي تؤدي إلى إلغاء احتفالات عيد الموسيقى.
0: صحيح 21. نهار الأحد ألغت السلطات المحلية في عدة مدن في فرنسا حفلات وفعاليات مكررة بمناسبة عيد الموسيقى في 21 هذا الشهر، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة المتوقعة خلال نهاية الأسبوع، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية. وقد أعلن عن إلغاء الفعاليات في مدن عدة مثل كوريز مثلا ونانتر حتى هون بضواحي باريس، إضافة إلى بعض البلدات الصغيرة، وذلك حرصا على سلامة الفنانين وأيضا المتطوعين والجمهور. أما في باريس فلا توجد حتى الآن قرارات بإلغاء الحفلات، لكن السلطات ستنشر نقاط توعية لتقديم إرشادات حول الوقاية من أثار الحر الشديد. بتعرفي منذ فترة هلأ نحن عندنا موجة حر واسعة مثل ما ذكرنا، مع وضع 26 مقاطعة تحت إنذار برتقالي، في حين يتوقع أن يبلغ الحر ذروته إذن يوم الأحد أو الاثنين المقبلان. وقد ألقت هذه الظروف المناخية بظلالها على أشهر تظاهرة موسيقية شعبية في فرنسا، وهي من أهم عيد الموسيقى إذن الذي يحتفل به سنويا منذ عام 1982.
1: وهذا اللي يعني للإشارة ريتا، أنه عادة خلال يوم ليلة الفد دو لا ميوزيك يعني عيد الموسيقى في باريس ب 21 حزيران تبقى حتى محطات المترو والنقل العام تعمل كل الليل بشكل مجاني للاحتفال بهذا الحفل. شكرا لك ريتا.
0: شكرا. ننتقل الآن إلى قصة حياة اليوم، وهي من المغرب.
2: في زمن الألواح الإلكترونية والهواتف الذكية والمعلومة السريعة، هل ما زال خير جليس في الزمان كتاب؟ سؤال لم يتبادر قط إلى ذهن عبد المنعم الهراق، الذي لم يحلم أبدا بأنه قد يصبح يوما ما بائعا للكتب.
3: هي حرفة الكتبي جاءت عن، أنا لا أقول عن طريق الصدفة ولكن عن طريق القدر. ما كانش مع عمري كنت كنفكر فيها ولكن كنت كنحلم بها، وبديت كتبي وكنت من نبقى كتبي إلى أن أموت كتبيا.
2: في مكتبة الألفية وسط الرباط يجلس عبد المنعم الهراق بين ثنايا الرفوف ورائحة الورق وأصوات الزبائن وهم يقلبون صفحات الكتب. زبائن استلهم من حديثه معهم قصصا دونها بشكل يومي قبل أن يصدرها تحت عنوان يوميات بائع كتب.
3: كل القصص اللي كتبت عليها كل هي أصلا استوقفتني وأثرت فيها. كل قصة عندها طعم، وكل قصة عندها مدلول، وكل قصة كان حاول مرر من خلالها واحد مجموعة دي الرسائل، وهي في النهاية كتصب في ترويج الكتاب والرفع من مستوى القراءة بالمغرب.
2: بدأ عبد المنعم الهراق عمله ككتبي عام 1990، أكثر من عقدين قضاها بين المطبوعات والمنشورات والكتب والمؤلفين والمفكرين الذين التقى عددا كبيرا منهم عندما ولجوا أروقة المكتبة بحثا عن الجديد. أما وعيه بوضعية الكتاب والقراءة في المغرب فيتأرجح بين المرارة والألم.
3: قراءة في المغرب ضعيفة إلى متوسطة، لا أقول منعدمة لكن من ضعيفة إلى متوسطة. لكن الذي يؤرقني هو الشباب اليوم أنه لا يقرأ، وهذا إشكال كبير. يجب أن تتضافر الجهود على مستوى الإعلام، على مستوى الوسائل التواصل، على مستوى المدرسة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة. خاصة تدارك هذا الأمر هذا، لأن إلى قرن أنفسنا مع دول متقدمة بحال الصين، بحال اليابان، بحال أمريكا، الناس قراءة الكتاب والتعامل مع الكتاب عندهم تربية منذ الطفولة.
2: ومع ذلك يحتفظ صاحب يوميات بائع كتب بقناعة راسخة، ألا وهي أن عمله مسؤولية ورسالة.
3: رسالتي هو أنه الكتاب يجب أن يتحول إلى

0: شيء يومي في حياة الإنسان كالأكل كالدواء، فهو ضروري للإنسان. والإنسان الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة، والذي يقرأ يعيش حيوات متعددة.
1: عبد المنعم العمراني، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى النشرة العلمية مع إلي أيوب.
3: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونستهلها بالعناوين. أستراليا تخشى من تعاظم ترسانة الصين من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وبعيدة المدى. التعديل الجيني لجينوم طيور الدجاج أنتج بيضا في روسيا لا يسبب الحساسية الغذائية. بريطانيا تفكر رسميا حظر الشبكات الاجتماعية على القُصّر ما دون 16 عاما. قدرة الصين على ضرب أستراليا عسكرياً ستزداد خلال العقد المقبل، كما ذكر تقرير صدر عن المعهد الأسترالي للأبحاث لوي إنستيتيوت. التهديد الصيني الرئيسي لأستراليا يتمثل في ازدياد أعداد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى من نوع DF-27، وفي ازدياد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس تقليدية تطلق من السفن والغواصات وصولاً إلى القارة الأسترالية. هذا ما أفاد به التقرير الأسترالي الذي أغضب الصين، لتعتبر الأخيرة أن تعزيز القوى العسكرية الصينية يساهم في دعم السلام العالمي ويهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان طلب خلال مؤتمر صحفي بالكف عن تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني، وأكد التزام الصين في مسار التنمية السلمية، علما بأن أستراليا تخشى من أن توجه الصين ضربة صاروخية مباشرة إليها بعدما راحت تبني الصين جزرا في بحر الصين الجنوبي. هذه الأعمال البنائية للبحرية الصينية تربك جداً أستراليا، لأن مدى الصاروخ DF-27 يتراوح بين 5000 و8000 كيلومتر. من الناحية الجغرافية، إن مدن أستراليا في حدودها الشمالية مثل مدينة داروين تقع على مسافات تتوافق مع النطاقات التي يستطيع صاروخ DF-27 أن يطالها من البر الرئيسي للصين. يعاني نحو 2% من الأطفال من حساسية تجاه بروتينات البيض. أما المسبب الرئيسي لهذا النوع من الحساسية فهو بروتين أوفوموكويد الذي لا يتأذى بعيد تعرضه للطهي في عمليات الصلق أو القلي. لإلغاء تواجد بروتين أوفوموكويد في البيض بهدف وقف الحساسية تجاهه، تمكن باحثون روس من جامعة بيترسبورغ للطب البيطري من تعديل جينوم طيور الدجاج لكي تضع الدجاجات المعدلة وراثياً بيضاً بصورة طبيعية، لكنه يخلو من البروتين المسبب للحساسية. بفضل تقنية المقص الجيني CRISPR-Cas9 عطل العلماء الروس الجين المسؤول عن إنتاج بروتين أوفوموكويد لدى الدجاج. عندما يلغى بروتين أوفوموكويد من البيض تبقى البيضة محتفظة بخصائصها الغذائية المعتادة، ولكن قوام بياض البيض يصبح أقل كثافة بدون أن يثير أكل البيض ردود فعل تحسسية. في إجراء يعتبره البعض ضرورياً لحماية أطفالنا من التواصل مع غرباء، تعتزم بريطانيا قرابة حلول ربيع 2027 حظر الدخول إلى الشبكات الاجتماعية للقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. الحكومة البريطانية كانت قد ألزمت في مطلع حزيران يونيو الجاري عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وجوجل بنشر أدوات تمنع القاصرين من إرسال وتلقي صور تحمل إيحاءات جنسية خلال مهلة 3 أشهر. منظمة إنترنت ووتش التي تنشط في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت رحبت بقرار إقصاء القصر عن مخاطر الشبكات الاجتماعية، داعية السلطات البريطانية إلى مواصلة تشديد الضغط على شركات التكنولوجيا حتى تجعل منصاتها منذ مرحلة البدء بتصميمها أكثر أماناً للأطفال مع تنفيذ تدابير فعالة وحازمة للتثبت من الأعمار. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبع أخبارها وإلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنوستوك الجبلي بالبلاد. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم والبدء في محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. من جانبها اعتبر دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم قد تمثل استسلاما غير مشروط من إيران، محذرا من أن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز والتسبب بتداعيات اقتصادية عالمية، فيما أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. هذا واستأنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث سمح الجيش الأمريكي لاثنتي عشر سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهداف لحزب الله عبر غارات جوية نفذها خلال الليل، كما قال إنه واصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للحزب في عدة مناطق بجنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب البلاد بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب. فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عمليات السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله، من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. قالت الشرطة الأوكرانية اليوم إن شخصين قتل وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومي الواقعة بشمال شرق أوكرانيا بالقنابل والطائرات المسيرة والصواريخ. دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. في ليبيا اتفق رؤساء مجلسي النواب والرئاسة والمجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في غضون 8 أشهر. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: كافي شو مايا صباح.

يا صباح الخير بيوم جديد. هذا اليوم عسى أن يكون هيك يوم فرح، في أخبار حلوة، في إيجابية، وطبعا إيجابية معنا بكافي شو. فخليكم معنا خلال هيدول الثلاث ساعات الصباحيات الحلوين حتى هيك نقضي وقت صباحي جميل. هذا الإطار هذا الصباح رح نحكي تكنولوجيا، بما أنه حديث الساعة وحديث كل يوم الـ AI، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، التطور، وين صرنا بخطوة جديدة يعني عم ترجع ترسم حدود العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. الصين حصلت على موافقة رسمية لإطلاق أول شريحة دماغ حاسوب فينا نقول بالعالم للاستخدام التجاري. يعني تقدمت بهيدا الإطار بعد ما كنا كتير حكينا عن موضوع هيدا الشريحة، وهل فعلا منتجرأ انه نحط هيك شيء بجسمنا، كانت ضمن التجارب الأولية. ولكن اليوم الصين وصلت في نهاية المطاف إلى فعلا أن تأخذ هذا الموضوع إلى أبعد حدود، وتقدمت بذلك على شركة إيلون ماسك الملياردير الأمريكي بهذا السباق العالمي، وتجاوزت كل الرهانات بعلاج الأمراض العصبية وأعادة تعريف القدرات البشرية نفسها. بتحمل هذه الشريحة اسم نيو، وهي جهاز بحجم قطعة نقدية صغيرة، وهي أصبحت أول زرع دماغي جراحي يجتاز التجارب السريرية تمهيدا لتسويقه على نطاق واسع. وجرى تطوير هذه التقنية من قبل باحثين بجامعة تسينغهاو وشركة نيوراكل تكنولوجي. فإذا الصين تصل وتجتاز فعلا هذه المرحلة، وتصل فعلا إلى أول زرع دماغي جراحي بهذه الشريحة الجديدة. شو رأيكم بالموضوع؟ وهل فعلا نرجع نطرح هذا السؤال من جديد، بما أنه صار قيد، بطل قيد البحث وصار قيد التطبيق؟ هل فعلا تتجرأوا وبتزرعوا هيك شريحة داخل جسدكم، وخاصة داخل الدماغ؟ يعني نعرف أنه نحن فعلا الإنسان جريء والإنسان وصل إلى أبعد الحدود، ولكن هذه الخطوة فعلا هل نقدم عليها؟ حابة أعرف رأيكم، ورح نقرأ تعليقاتكم خلال هذه الحلقة.

راغب عليمي، هذا الصباح وأيضا هذا الصباح بعد قليل في هذه الساعة راح تكون معنا الممثلة يارا زخور. راح نحكي عن عملها المسرحي راديو ترانزستور مع أدون خوري، وهو عمل ديو لا يارا وأدون، والذي أخذ هيك أصداء جميلة جدا في لبنان. القصة، قصة هذه المسرحية الوضع الإنساني الذي تتكلم عنه هذه المسرحية كانت قريبة جدا من اللبنانيين وأخذت أصداء جميلة، فقرر الديو أنه يرجعوا بجولة تانية بهذه المسرحية في حزيران. رح نحكي عن تفاصيل هذه المسرحية، مواعيد وأوقاتها، وعن عمل مسرحي في لبنان وصعوبته في ظل هذه الأوضاع الصعبة. وطبعا بهذه الساعة رح نكون مع الأبراج، مع النشرة الرياضية وكل ما إلى ذلك. وفي اليوم لقاء مميز جدا بمساحة حرة مع الفنانة أمال ماهر، والذي أعده الزميل عاطف. الفنانة العريقة أمال ماهر التي تقوم بجولة فنية أوروبية رح يكون إلى هذه المداخلة مع الزميل عاطف عن جولتها، عن أعمالها وعن فنها، وطبعا وقفت كثيرة منا بكوتشينج. رح نحكي عن الفرق بين الإبر الجافة والعلاج بالوخز، فرق كبير، مع دكتورة منى موسى وهي متخصصة بالعلاج الطبيعي وبمذاقات البطاطا الحرة، مع الشيف فوز الخطيف. إذن خليكم معنا طبعا، إضافة إلى كواليس المونديال مع زميل وديع فيعاني، ومعنا على الهندسة الإذاعية، خليكم معنا.

0: ونتوقف الآن مع الأبراج، وحظك اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حسبون وحوارته زميل ريتا خليل. أبراج مونتي كارلو الدولية. وهكذا يا حين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، هل الأمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
1: نعم، الأمر بعده موجود في برج الأسد لغاية الساعة 3:37 دقيقة من بعد الظهر، بعد ذلك يترك الأسد وينتقل إلى برج العذراء. عندنا خلو مسار اليوم بيبتدي من الساعة 12:30 الظهر وبنتهي الساعة 3:37 دقيقة بعد الظهر، يعني شيء 3 ساعات تقريبا. خلال هاي الفترة ممنوع نقوم بأي خطوة جديدة مهمة، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا بالنسبة للأمر، للزوايا اللي عاملهم، في 3 زوايا. أول واحدة تشكلت أوردي الساعة 3:30 بالفجر، تربية مع المريخ، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. الزاوية الثانية جاية الظهر الساعة 12:30 سكستايل 60 درجة مع الشمس، هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر زاوية تربيع مع أورانوس وجاية الساعة 9 بالليل الجاية مثل الأولى، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
1: الحمل بداية ممتازة على اعتبار أن القمر بعده لسه موجود بالأسد، فعنده فرصة حلوة يتقرب من الحبايب، يعزز العلاقة معهم، أجواء رومانسية دافية. كمان بسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات بعد الظهر وفي المساء بيبدأ العمل يتراكم تدريجيا قدام مواليد برج الحمل، بس لأنه الشمس لسه موجودة بالجوزاء في عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم وإنجاز قسم كبير منه.
0: تركيز الثور.
1: الثور مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، لما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، المجال مفتوح قدامه اليوم بس لغاية الساعة 12:30 الظهر. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الثور بيدخل فترة بتدفع فيه للتقرب من الأحباء، طبعا إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، ولكن الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هالقد دافية مثل ما بيتصوروا.
0: كيف أمور الجوزاء؟
1: الجوزاء من امبارح واليوم مشغول في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ممكن جدا لغاية الظهر يجتاز امتحان ويجري مقابلة بنجاح، طبعا في الأماكن اللي فيها عمل كمان ممكن يستفيدوا. أجواءهم الرومانسية كانت وما زالت دافية. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجوزاء مركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية، قدامه فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن وتفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
0: في شيء هيك بارز عند السرطان؟
1: نعم، بالنسبة للسرطان شفنا امبارح مشغول بضبط ميزانيته، اليوم كمان نفس الشيء لغاية الظهر، قدامه فرصة حلوة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء السرطان تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن جدا السرطان يكون عنده لقاء إيجابي مع أخ أو مع جار، والأماكن اللي فيها عمل التجار عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
0: الأسد بطل الأبراج.
1: طبعا الأسد عنده القمر وعنده كمان الزهرة، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بإمكانه لغاية الظهر حتى لغاية الساعة 12:30 يبادر بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزه الاجتماعي، بلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه. في ساعات بعد الظهر وفي المساء بيكون مشغول في ضبط الميزانية وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي.
0: كيف أجواء العذراء؟
1: مع مزيد الأسف العذراء امبارح وكمان اليوم لغاية الظهر نوع من التعب لسه مسيطر عليه. إذا بنقول له أنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل اللي قدامك. إذا بدي بادر بعمل جديد ممكن لغاية الظهر بس. هلأ بعد الظهر وفي المساء هناك العذراء بيستعيد نشاطه، حيويته، ثقته بنفسه وبيسيطر على زمام الأمور. وهاي الفترة بالمساء بيجهزوا لبكرة وبعده ليومين حلوين جايين على الطريق.
0: الميزان،
1: الميزان في بحر النهار نشط اجتماعيا عماله بيلتقي مع الأصدقاء. إذا في صديق وعده ينفذ له مطلب يحاول أن يحصل عليه قبل الساعة 12:30. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الميزان بيدخل فترة مش كتير مريحة، مع أنه صحيح الشمس موجودة بعد لسه بالجوزاء وتعطيه طاقة ونشاط وحيوية، ولكن في ساعات المساء لما الأمر بيجي على العذراء هناك ضروري الميزان ينتبه أكثر لأكله ولراحته.
0: في شيء جديد عند العقرب؟
1: الجديد عند العقرب هو الحقيقة في ساعات بعد الظهر وفي المساء هناك بيلتقي الأصدقاء، ممكن جدا يشارك بالمساء بحفلة أو مناسبة سعيدة. لكن في بحر النهار بعده لسه بمشغول بأموره في مجال العمل، بنقول له إذا بدك تدخل أي تغيير على طبيعة عملك ممكن لغاية الظهر الساعة 12:30، بعد ذلك واصل عملك بشكل اعتيادي.
0: القوس،
1: القوس نشط في السفر والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو عماله بتنقل من مدينة لمدينة. بالنسبة للقوس عنده رغبة شديدة كمان للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. في ساعات بعد الظهر والمساء القوس بيركز أكثر على عمله، على مركزه الاجتماعي. بنقول له حافظ على الإنجازات الموجودة. اللي حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ممكن، بس بيكون متأخر كتير بعد الساعة 4 من ظهيرة هذا اليوم.
0: شو منقول له للجدي اليوم؟
1: الجدي بنقول له من امبارح شفناك مشغول بأمورك المالية المشتركة، اليوم كمان نفس الشيء. اليوم كمان لغاية الظهر في عندك فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون كمان من تركة أو ميراث. بس دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر الحقيقة صحته هو. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجدي بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بتشتد الرغبة للتقرب من الأحباء بس ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: الدلو
1: مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية دافية ممتازة بعززوها أكتر وأكتر. هلأ ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه بس لغاية الظهر الساعة 12:30، بعد ذلك لا بنخليه ليوم تاني. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الدلو بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس مطلوب من الدلو في نفس الوقت أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته وصحة الإنسان اللي بهمه أمره.
0: يبقى لنا الحوت.
1: الحوت تراكم عنده العمل امبارح واليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل. إذا بده يبادر بعمل جديد ممكن لغاية الظهر، بعد ذلك بيواصل عمله بشكل اعتيادي دون أي تغيير. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الحوت بيركز أكثر على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. ممكن بعد الساعة 4 العصر يوقع عقد تجاري بيستفيد منه. هلأ اللي بده يتمم طلبي أو خطبي أو زواج كمان ممكن جدا بيكون خلو المصاري انتهى، بس يعرفوا أنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
0: وأخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
1: اخترت ممثل فرنسي معروف اسمه جون دي جاردان.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
1: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث هذا اليوم 19 يونيو حزيران من العام 1862، الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. عام 1885، وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. عام 1961، الشيخ عبد الله السالم الصباحي وقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها. عام 2022، التونسية أنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تفوز ببطولة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية بعد فوزها في النهائي، وارتفع تصنيفها إلى الرابعة، من الرابعة إلى الثالثة عالميا. فإذا هذه كانت من أبرز أحداث هذا اليوم. مواليد هذا اليوم 19 يونيو حزيران من العام 1566، جيمس الأول ملك إنجلترا. عام 1936، حسن حسني ممثل مصري. عام 1962، باولا عبدل وهي مغنية أمريكية سورية مشهورة معروفة كمغنية وكمصممة رقص كبيرة في هوليوود، وسابقا كأحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج سوبر ستار الأمريكي أمريكان آيدل. سنستمع إلى مقطع صغير لباولا عبدل.

فإذا باولا عبدول من مواليد هذا اليوم من العام 1962، وكما قد ذكرنا هي فنانة أمريكية سورية الأصل ومشهورة جدا في أمريكا. أما من العام 1973 أيضا مواليد هذا العام مثل هذا اليوم نادية، وهي مغنية راب وآر إم بي، ولدت في مدينة توغ الفرنسية لعائلة من أصول جزائرية. أظهرت منذ دراستها المدرسية موهبة في ألعاب القوى، وانضمت إلى قسم الرياضة والدراسة، وفازت بلقب بطلة فرنسا للناشئات في سباق 800 متر. ولكن أيضا نادية أطلقت أغنية جي كونفيونس أن توا وحبها للفن في فبراير 2001، وكانت أول أغنية منفردة لها تدخل قائمة الأغاني المنفردة الفرنسية، وقد بلغت المرتبة 38 في فرنسا ووقيت في القائمة لمدة 13 أسبوعا. وأيضا بعد ذلك أطلقت أغنيات كثيرة وأصبحت من أهم الفنانات على صعيد الراب والآر إم بي. سنستمع إلى Nadia et c'est parti. Just another one. Nadia.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: نشرة المونديال مونتي كارلو الدولية.
1: ونصل إلى نشرة المونديال الرياضية لهذا الصباح ومع نتائج المباريات التي حصلت هذا الصباح. ونذكر أنه أصبحنا في الجولة الثانية من المباريات حيث بدأت الفرق تلعب من جديد ضمن الجولة الثانية. هذا الصباح كان هنالك كندا مقابل قطر، وللأسف هذا الفريق العربي هزم بستة أهداف لكندا مقابل صفر للفريق القطري. أما المكسيك مقابل كوريا الجنوبية فقد فازت المكسيك بهدف مقابل لا شيء لكوريا الجنوبية. واليوم تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أستراليا في هذا المساء، فإذا هذه هي نتائج المباريات حتى الساعة والتي وصلت إلى الجولة الثانية من كأس العالم 2026. وفي هذا الإطار يعني بعيدا عن النتائج، جميل وجدير بالذكر أنه حلو الواحد هيك أيضا يتابع هذه الفرق على منصات الوسائل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل الأخبار وكل ما إلى ذلك. ولفتة جميلة على منصة الإنستغرام لمعرفة الفرق، من هي الفرق في صدارة المتابعة والمشجعون، من يتابعون هذه الأيام. ونرى في الأرقام مثلا المنتخب البرازيلي في الصدارة برصيد 24.1 مليون متابع. هذا فريق السامبا الأكثر تتويجا في العالم الذي حقق التاج بالفعل ثلاث مرات في عهدة بيلي ومرة في عهدة روماريو ومرة في عهدة رونالدو. أما في المركز الثاني أيضا من المتابعين يأتي منتخب البرتغال ب 23.7 مليون متابع، ويعود الفضل طبعا بذلك كلنا بنعرف الأسطورة كريستيانو رونالدو. أما فرنسا التي تحتل المركز الثالث ب 17.5 ملايين متابعة، وتأتي الأرجنتين فيما بعد ب 15.4 مليون، وذلك أيضا بفضل طبعا الشهير ميسي اللاعب الذي يراه الكثر أنه الأفضل في التاريخ. وتأتي في المركز الخامس إنجلترا ب 12.6 مليون متابع وما إلى ذلك. يعني حلو هيك واحد يعمل جولة على الفرق الأكثر متابعة، وهذا الأمر لا يتعلق أكيد بالفرق التي حصلت أو حصدت لقب المونديال، ولكن هي بالفعل قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من يحب المتابعون، متابعة من. و طبعا يعني تعكس واقع مواقع التواصل الاجتماعي وحب لا متابعة الأخبار على هذه المواقع، ويبقى أيضا الواقع مختلف على أرض الملاعب. فإذا هذه كانت أخبار نتائج الرياضة وجولة هيك سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين. وطبعا سنبقى فيما بعد بكواليس المونديال الدقيقة مع عاطف والزميل وديع في عاني في الساعة الأخيرة. ويلا فالنتين سمعنا.

0: ونصل الآن إلى آخر فقراتنا لهذا الصباح ولهذه الساعة فقط، وسنذهب معكم إلى المسرح وإلى لبنان والعمل المسرحي في لبنان.
1: لقاء الصباح،
0: ومعنا هيدا الصباح من لبنان الممثلة يارا زخور عن مسرحيتها راديو ترانزستور. صباح الخير يارا.
2: صباح النور.
0: مش أول مرة بتكوني معنا، وعن هيدا المسرحية بالذات إلى جانب الممثل أدون خوري. يارا، رح نرجع نحكي عن هالمسرحية من جديد عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وهالمرة عن نجاحها لأنه رجعتوا من جديد فيها، والعرض ببيروت بلش من 18 هيدا الشهر حزيران ل 28، مستمر ل 28 الساعة 7:30 على مسرح صح. مونو
2: صح
0: صح, صح. ليه رجعتوا بالمسرحية من جديد؟ خبرينا.
2: هيدي المسرحية عرضناها بأكتوبر نوفمبر الماضي، وصراحة لقيت نجاح كتير كبير. يعني عرضنا 27 عرض، أول شيء بلشنا ب 20 عرض ورجعنا مددنا 7 عروض، لأنه لقيت نجاح كتير كبير بفكرتها، بطريقة كتابة الناس، بالتمثيل الحمد لله يعني. وقررنا خاصة بهذا الظرف يلي عم نعيشه، يعني أنه نرجع نقدم هالمسرحية، لأنه بتحكي عن الإنسان كإنسان، قيمه، أخلاقه، إذا عم نفقدهم أو لا، كيف فينا نحن بظل كل هالتطور يلي عم نعيشه، وكل العنف والأساوة يلي عم نعيشها، كيف فينا نرجع نلاقي إنسانيتنا. والحمد لله امبارح كان أول عرض، يعني من بعد 6 شهور، وخاصة نحن بلبنان بتعرف يعني الحرب
0: صح
2: والظروف، يعني
0: البال هيك البال بتحسيه مش فاضي، العالم تعبان.
2: ايه ابدا ابدا ابدا، يعني ولا البال ولا الجيبة ولا
0: صحيح على كل الأصعدة للأسف،
2: على كل الأصعدة للأسف،
0: حتى ما في موتيفيشن بتحسي عند العالم، يعني ما عندهم هذا الاندفاع مثل قبل. نعم.
2: صحيح، وحتى يعني الفنان العالم بتفكر انه نحن محصنين، بس الفنان بيكون كتير حساس يعني بهيك اوقات، ونحن بالنتيجة يعني هيدا شغلنا، وما عندنا شيء نعمله غير المسرح والتمثيل والفن. بقى منلاقي حالنا كمان بمحل نحن عم نعيش صراع، انه طيب من وين بنجيب هالموتيفيشن، يعني من وين بنجيب عرفتي هالقوة هالزخم، بس دغري هيك بيرجع بيوعى فينا شيء لما بنشوف الجمهور من بعد العرض عم يجي يقلنا انه مرسي، كان في هيك متنفس كتير حلو لقلنا الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني بما انه حكينا عن هيدا الموضوع عن الوضع بلبنان، هيك نرجع نحكي شوي عن هيدا الفكرة. في مقاطع من بالمسرحية عن الأوضاع بلبنان وعن صحيح. المشاكل، وهذا الشيء بيرجع بيوعي هيك شعور العالم، بيحسوها أنه متعلقة فيهم أكتر.
2: مزبوط.
0: المسرحية بهيدا الأحداث اللي عم تنعاد، للأسف عم ترجع تنعاد بذاكرة اللبنان. أدى قريبة هيدا المسرحية للعالم، ليومياتهم، لواقعهم؟
2: كتير قريبة، خاصة أنها محطوطة بإطار الكوميديا السوداء، يعني ما منقول الأشياء هيك إذا بديك بالملعقة، يعني منه ميلودراما، منه بكي على الأطلال، منه بقى بيحس الجمهور أنه عم يحضر شيء بيذكره بحالته، بس بنفس الوقت بيضحك

0: انه ابكي، غير انه صلي، انه تخلص الحرب، غير لا عندك تعطي، عندك تقدم لوطنك اللي انت شاطر فيه. نحن عم نعرف نعمل فن، عم نعمل فن، انت بتعرف تعمل خبز، اعمل خبز، انت بتعرف تعمل تعمر خزانة، اعمل خزانة، عرفتي؟ يعني هيك بحس حاله الواحد هو productive مع كل الأشياء اللي عم بتصير.
1: قد ايه مهنتك صعبة اليوم بالرسائل اللي عم ترسليها للعالم، وانت كمان بحاجة للقوة ببعض المحلات.
0: أكيد صعب كتير، صعب كتير، لأنه فيها مسؤولية، وبنفس الوقت نحن مهنتنا أول شي بتنضرب بالحرب وآخر شي بتقلع، يعني كتير مرتبطة بالوضع الاقتصادي وبالأمن بالبلد، لأنه خاصة نحن أنه بلبنان المسارح سنتراليزي ببيروت، يعني ثلاث أرباعها ببيروت، وللأسف يعني للأسف عم بيصير بضواحيها. بقى الناس خايفة، الناس خايفة تجي على المسرح، الناس خايفة تظهر من بيوتها، وبيقولوا لك إنه هلأ ما حدا بيعرف شو بيصير، إنه أنا بدل ما أشتري تيكت مسرح أنا
1: صحيح.
0: مخبي هال 25 أو 20 دولار. يعني بقى صعب كمان تحمس الناس إنه تجي، وأنت لقلك صعبة لأنه بالنتيجة نحن عايشين ببلد منه مستقر، يعني نحن ما بنعرف،
1: صحيح.
0: يمكن بنكون عم نعرض وفجأة نسمع قصف، يعني كمان هذا الشيء غريب. بس بنفس الوقت في حاجة نحن عنا أنه نحكي، نعبر، نقول، ولما بتتسنى لنا هالفرصة ما بنتردد. بقى منجرب نلاقي هيك من بعضنا ومن حالنا، بنعصر حالنا ويلا let's do it، عرفت؟ ودايما عنا
1: أكيد.
0: أمل ببكرة. يعني غريب اللبناني كيف مكون، يعني تكون صريحة.
1: نعم، هو هيدا الأمل اللي دايما عم بيخلي اللبناني عايش ومستمر، يعني
0: فعلا
1: هيدا
0: فعلا
1: بصيص الأمل اللي جواته وجوات كل شخص عايش
0: صحيح.
1: بلبنان. خلينا نحكي عن مسرحية كمان ترشحت على التصويت بالميراكس دور، هيدي نعم من أهم الجوائز التي بتصير بلبنان،
0: مظبوط
1: وكمان ترشحت على الدورة الثانية من التصويت. خبرينا
0: صحيح.
1: أكتر عن التصويت، وقديه مبسوطة إنه يعني موجودة بهذه المسابقة.
0: أول شيء متفاجئة، قبل ما أكون مبسوطة متفاجئة كتير، لأنه نحن هيدا أول عمل لنا شامل، يعني نحن يعني أدون خوري وأنا، نحن اللي كتبنا، نحن اللي أخرجنا، ونحن اللي عم نمثل، وحتى الإنتاج نحن. ف
1: سولو
0: إيه
1: ديو
0: سولو
1: ديو
0: سولو
1: ديو بس انتش
0: ديو
1: سولو.
0: سولو صحيح. بقى بتحس انه من اول تجربة هيك قد ما كانت لأصداء حلوة، الحمد لله هذا الشيء بين، والناس لما اعلنا انه احنا ترشحنا على الميراكس تحمست تصوت، لانه حست انه هذا العمل هادف، انه فيه رسالة حلوة، وانه يمكن بيستحق انه يتضوى عليه. بقى نحن كتير مبسوطين وفخورين بنفس الوقت، وحتى لو ما حصدنا الجائزة، بس مجرد انه ترشحنا هذا الشيء عن جد هيك حلو، يعني ينزاد عنا على المسيرة تبعنا، خاصة أنه بلبنان ما في أوردز بتنعطى للمسرح، يعني كان من قبل الحرب ينعمل مهرجان المسرح اللبناني، بس للأسف لنقص الإنتاج وبتعرفي يعني
1: نعم.
0: الأوضاع بطل ينعمل. بقى الميركس كمان مبادرات فردية خلينا نقول،
1: نعم.
0: بس أنه بعده مستمر. بقى هذا الشيء هيك فخر، وبيعطينا إذا بدك motivation كمان
1: نعم.
0: نحن نكفي، إنه حتى لو ما عنا كيف بدي أقول يعني هالإطلالة التلفزيونية الكتير، يعني نحن مش نجوم، عرفت شو
1: نعم،
0: قصدي؟
1: ايه فهمت عليك.
0: إيه بس إنه حلو إنه هالمبادرة عم بتضوي على
1: مواهب.
0: مواهب، مواهب يعني بتستحق إنه
1: نعم
0: يتطوى عليها.
1: نعم نعم ايه فهمت عليك. يعني هلا عنا مواهب كتير، نجوم السوشيال ميديا فينا نقول،
0: أكيد
1: عم بفوتوا بمجالات يمكن أهل الخبرة وأهل المختصين بهيدي المجالات بيعتبوا على هيدا الموضوع.

0: يوم
1: تمام.
0: السوشيال ميديا مهم وقد ايه بتركزي على السوشيال ميديا او بتركزي على شغلك اكتر من انه تكوني موجودة على السوشيال ميديا؟
1: ليك كتير مهم السوشيال ميديا، ويلي بيقول لا بيكون عم يتخبى وراء اصبعه، يعني
0: او عم ينكر
1: خلص هيدي،
0: الحقيقة. نعم،
1: او عم
0: هيدي
1: ينكر
0: حقيقة لا مفر
1: الحقيقة
0: منها حاليا.
1: 100%. يعني هيدي وسيلة انت تفرجي شغلك، وصار اذا بدك نحن بالنسبة للممثلين هيدا سي في، يعني
0: صحيح،
1: السوشيال ميديا.
0: حتى عنا
1: بس
0: الصحافي سي في كمان، صار سي في
1: مزبوط
0: كمان.
1: مزبوط،
0: نعم.
1: مأساة لكل العالم. بس المؤسف انه يتحول هذا الشيء لسخافة، يعني بدل ما نستفيد منه نحن لنضوي على الأشياء، انه نصير نستسهل يكون في محتوى عن جد مفيد. عرفت شو قصدي؟ حلو يكون في محتوى كمان بيسلل بالنهاية، ايه فود توبخ فيها امون. بس مش كيف بدي اقول لك انه يصير معيار التوظيف هو قديش عندك فولورز على
0: صحيح.
1: الانستغرام، وقديش بتجيب ريتش، واذا
0: وكم
1: بتحكي
0: لايك
1: عن قضية سياسية ايه ما بتناسب اصحاب السوشيال ميديا، بينعمل لك ريستريكشنز. يعني صار عم بيستخدم السوشيال ميديا لاغراض غير مفيدة، يعني بالعكس لاغراض مؤذية. وكمان يعني التمثيل، نحن دايما بنقول انه هي مهنة، يعني هي حرفة، يعني بدك تعرفي شو يعني تمثيل وتدرسي
0: صحيح.
1: وتتمرسي فيها لحتى انت تستحقي انك تكوني ممثلة. بقى يعني انا ما في اجي اقول ولا انا عندي موهبة بالهندسة بدي اعمر بناية بتقسط البناية، يعني هاي مسؤولية كمان. ففي تلوث فني عم بيصير لما اصحاب الخبرة عم بيقعدوا بالبيت واصحاب الفولورز عم بيطلوا ويصيروا نجوم. أنا مش ضد يكون في شو بيقولوا متنفس للعالم، يعني تسلاية. بالعكس أنا أيام بحضر أشياء بتسلي، لأنه مش دايما عبالنا نتسقف، أيام
0: صحيح.
1: عبالنا بس نرقص وننبسط ونسمع نكت بايخة وهيك، بس هيدا ما اسمه فن. ونحن بنجري نعمل السوشيال ميديا كأداة إنه نفرجي مواهبنا ونفرجي طاقاتنا كفنانين ونروج لأعمالنا. أكيد
0: يعني بعد راديو ترانزستور أطلقتوها مرة تانية، فينا نقول إنه ممكن نشوف عمل تاني ولا رح نرجع نشوف هيدي المسرحية من جديد؟
1: هيدي المسرحية هلا عم نجرب، يعني ما بعرف كمان بدنا مساعدتكم عم نجرب نظهر فيها لبرات لبنان. يعني ممكن على باريس، ممكن على دبي. بعد في يعني محادثات عم بتصير.
0: حلو.
1: إن شاء الله إن شاء الله، الحمد لله. خاصة إن إحنا عرضنا قبل بباريس
0: نعم
1: مسرحية دمى،
0: صحيح.
1: كمان من تأليفنا بالانستيتيو دو موند عرب. بقى وفي ايه في مشروع، يعني بلشنا هيك نفكر بمسرحية جديدة، بس بعدها هيك يعني بالأفكار وندفع على الورق بعد ما اكتملت بعد ما
0: under
1: نضجت.
0: process، قيد البلورة.
1: صحيح صحيح،
0: بدي أتشكرك يارا صبحية هيك سريعة، وكل التوفيق، وإن شاء الله بتوصلوا على
1: ميرسي
0: باريس
1: كتير.
0: ترجعوا لأنه أنا عبالي كتير أحضر، دايما بستضيفك وبنحكي عنها للمسرحية، وعم شوف هيك كمان
1: فيدباك.
0: الفيدباك، الريفيوز للعالم مشجعة جدا، يعني الواحد انه
1: ميرسي كتير،
0: يروح يحضر. فإذا وصلتوا على
1: ميرسي
0: باريس أكيد، وإذا نزلنا على
1: أكيد
0: لبنان إن شاء الله وكانت المسرحية كمان
1: إن
0: بنكون
1: شاء الله يا
0: محظوظين.
1: رب.
0: بتمني
1: ميرسي
0: لك يوم
1: كتير معايا،
0: سعيد.
1: ولك كمان ميرسي ولكل المستمعين.
0: شكرا لك. باي باي.
1: ميرسي، باي باي باي.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Ma chérie, t'es tombée sur la tête en poirée. Ma chérie, le succès t'a changé.
1: Catégorique et Riga.
0: Je te cherche dans la soirée. Ma chérie, t'es devenue difficile à croiser. Croiser le fer ou les ligaments, ça fait bobo. Ça fait bobo. Ma chérie, ils me laisseront m'éteindre lentement jusqu'au dodo.
2: Monte Carlo Dua Lipa.
3: حتى ساعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. وإلى نشرة الأخبار مع الزميلة ريتا خوري.
4: شكرا مايا، ونبدأ النشرة بالعناوين. سويسرا تعلن إرجاء المفاوضات المقررة الجمعة بين الولايات المتحدة اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران. خامنئي يقول إنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته، والأمريكيون يرفعون الحصار عن موانئ إيران. 16 قتيلا جراء غارات إسرائيلية ليلا على منطقة النبطي في جنوب لبنان.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
4: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة، لكنه لا يعني أن الحرب انتهت نهائيا، مشددا على أن الحكم الحقيقي على نتائج الاتفاق سيكون بعد انتهاء فترة المفاوضات التي ستمتد 60 يوما بين واشنطن وطهران. غير أن الحكومة السويسرية أعلنت منذ قليل إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا. وكان المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قد أعلن موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها، فيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. من طهران، علي الباشا.
5: كان لي رأي آخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لكن نظرا إلى تعهد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى وتعهده بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة وإعلانه تحمل المسؤولية الكاملة، فقد أذنت بالموافقة على مذكرة التفاهم. هذا ما أكده المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي في بيان قال فيه أيضا إنه والشعب الإيراني سيراقبون بعناية تنفيذ العدو كل الالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم، مؤكدا أن القبول إجراء مفاوضات مباشرة لا يعني الانزياع لوجهة نظر العدو. يأتي هذا في وقت يبرز فيه الملف اللبناني تحديا قد يخرج المفاوضات عن سياقها. مقر خاتم الأنبياء أعلن أن إسرائيل خرق بنود الاتفاق 84 مرة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم وتوعد بالرد. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إيران تدرس تجميد المفاوضات مع واشنطن حتى تتحمل الأخير مسؤوليتها وتتخذ إجراءات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتضع جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت داخلها. ووكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري قالت إن الرد على عدم الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم سيكون أحد ثلاثة خيارات، إما تجميد المفاوضات مع واشنطن، أو الرد على الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مباشر، أو التشدد في ملف فتح بندق هرمز ريثما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
4: وفيما يسود الترق قب إلى ما ستؤول إليه المفاوضات، يجتمع وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية الأحد في مصر. أعلنت إسرائيل منذ قليل مقتل 4 من عسكريها في لبنان، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر لحماية سكان شمال إسرائيل، فيما تخشى هذه الأخيرة أن تتعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي الذي يضغط لإقفال جبهة لبنان بعد التوافق مع إيران. من القدس، زياد الحلبي.
6: بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا بين ضغوط ترامب لإنهاء الحرب في لبنان والانسحاب من هناك وانتقادات الشارع والوزراء والدعوات للاستمرار فيها. من هنا سمح المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بالعمل عسكريا ضد حزب الله في إطار المنطقة الصفراء فقط، واستمرار هدم البيوت والبنى التحتية في القرى الحدودية. نتنياهو عقد اجتماعا للكابينة الأمني المقلص حيث بحث في تبعات اتفاق إيران. هناك تحديات إضافية تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما تجاه المصالح الإسرائيلية الأمنية، قال نتنياهو، مع الحفاظ على العلاقة مع الأصدقاء الأمريكيين، وأضاف بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. فيما قال وزير الدفاع كاتس إن الجيش تلقى تعليمات للتحضير لعملية عسكرية إضافية على حزب الله إن استدعى الأمر، فيما لم يتفاجأوا في إسرائيل من هجوم نائب الرئيس الأمريكي فانس على وزراء الكابينت المصغر، حيث يتهم بأنه مهندس الصفقة ومن يحرض ترامب على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
4: وفي حصيلة دامية، هي الأعلى منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف الحرب بما في ذلك لبنان، قتل 16 شخصا على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلا منطقة النبطي بمنازل مأهولة في جنوب لبنان. بهذا نختم النشرة، نعود ونلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. أما حاليا العودة إليك في شو وما يا صباح.
3: شكرا ريتا.
2: كافي شو مايا صباح.

عودة جديدة إليكم مستمعينا، صباح جديد في هذه ساعة من كافي شو. معنا فابيان على الهندسة الإذاعية وراجحة في التنسيق. نذكركم بالفقرات اللي باقي لهيدا الصباح. رح يكون معنا بمساحة حرة الفنانة أمال ماهر، هذه الفنانة العريقة التي تقوم بجولتها الفنية الأوروبية حوار الزميل عاطف، فخليكم معنا لتستمعوا لهذا اللقاء. أما في هذه الساعة بكوتشينج رح نحكي عن الفرق بين الإبر الجافة والعلاج بالوخز، لنشوف هيدا الفرق مع دكتورة منى موسى المتخصصة بالعلاج الطبيعي وبمذاقات البطاطا الحرة، مع الشيف فوز الخطيب، وأكيد جولة سريعة على الموقع، وشوي رح نشوف تعليقاتكم على موضوع الشريحة، هذه الشريحة الذكية التي قامت الصين مؤخرا بتطويرها وعملت عملية جراحية لزرع داخل الدماغ. هل أنتم بالفعل مع هذه التقنيات الجديدة التكنولوجية ومع هذه العلاجات التي تستدعي التدخل الخارجي وزرع شريحة خاصة في الدماغ؟ ويجرى جدير بالذكر أنه بالفعل كانت هذه الدراسات سابقا قيد الدراسة، ولكن اليوم يجرى التطبيق. فإذا حاب أعرف رأيكم بالموضوع بعد هذا التطور التكنولوجي، إلى أين وصلنا اليوم؟ ناطرة تعليقاتكم، وطبعا سنستمع إلى أغنية قبل ذلك.

0: الدقات.
1: ونصل الآن إلى مدونة اليوم وهند الأرياني.
2: مع زيادة الحروب حول العالم والأوضاع المادية السيئة التي نتجت عن هذه الحروب، أصبح الناس يبحثون عن النجاة بحلم الذهاب لدولة آمنة تنقذهم، وبينما تغلق هذه الدول أبوابها بسبب زيادة المشاكل فيها، يصبح الموضوع وكأننا في يوم القيامة، الجميع يركض محاولا الوصول للجنة. وصلتني الكثير من الرسائل من موظفي السفارة الأمريكية في اليمن طالبين مني أن أتحدث عن قضيتهم. الجنة كانت بالنسبة لهم هي الوصول إلى أمريكا بعد أن هربوا من اليمن خوفا من أن يقبض الحوثي عليهم بعد أن قام بالقبض على مجموعة منهم بتهمة التجسس. وكما نعرف هناك أيضا موظفو الأمم المتحدة والمجتمع المدني في نفس هذه السجون وبنفس التهم. نعود للموضوع. هؤلاء الموظفون من كل الطبقات الاجتماعية وعددهم كبير جدا ممن عملوا في السفارة عبر السنين. بعثوا لي رسالة قالوا فيها بأن الكثير منهم غادر إلى مصر بعد وعود من السفارة الأمريكية بأنهم سيسافرون إلى أمريكا، فباعوا ما وراءهم وما أمامهم من أجل هذا السفر. وبحسب كلامهم إن الإجراءات طالت بالنسبة لعدد كبير منهم يفوق 100 شخص، إلى أن جاء قرار الرئيس ترامب بمنع اليمنيين من دخول الولايات المتحدة، وهكذا علقوا في مصر لا يستطيعون عودة إلى اليمن، والديون عليهم كبيرة ولا يستطيعون دفع أموال إقامتهم ولا تعليم أولادهم. أوضاعهم أقل ما يقال عنها مأساوية. بعث لي أحدهم صوره هو وأولاده الذين يعانون من الأمراض. هذا الوضع المأساوي يعيشه الكثيرون في دولنا العربية ممن نزحوا سواء داخل البلد نفسه أو من دولة إلى دولة أخرى لا يستطيعون الإقامة فيها وإنما فقط الانتظار. وهناك للأسف نصابون يستغلون حاجة هؤلاء الناس لأمل ليعدوهم بإدخالهم للدول الموعودة بمقابل مادي ثم ينكلون بهم. هذه المآسي والهروب للجنة الموعودة يذكرني أيضا بمشاهد الأفغان في الأخبار وهم يلحقون بالطائرة الأمريكية يتعلقون بها بعد أن أصبحت بلدهم تحت حكم طالبان. هم كانوا أيضا يتعلقون بأمل، أمل دخول الجنة بعد أن دمرت جنتهم. هند الأرياني.
1: شكرا هند الأرياني ومدونة اليوم. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

راديو مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو مستمرون معكم وبالحديث عن موضوع اليوم. هذه الشريحة الذكية، هذه شريحة الدماغ، وسموها شريحة دماغ حاسوب اللي أطلقتها الصين، وهي أول شريحة من هذا النوع في العالم للاستخدام التجاري. وجدير بالذكر أنه التقرير قال أنه الصين تقدمت على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في هذا الإطار، الذي أيضا هو يحاول عبر شركته الخاصة تطوير هذا النوع من الشرائح. ولكن بالفعل هذه العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، أصبحنا هيك نرى أنه بدأت تتداخل هذه العلاقة، وأصبح الكثير من الأمور التي نتبعها في حياتنا اليومية متعلقة بالتكنولوجيا. أكان تعلقنا طبعا بالهواتف الذكية أو أي شيء يتعلق بالتكنولوجيا، ولكن اليوم تدخل التكنولوجيا إلى جسدنا، وبالفعل من خلال وضع هكذا شريحة داخل الدماغ. يعني موضوع بالفعل يطرح الكثير من التساؤلات. إلى أين هذه التكنولوجيا ستأخذنا في الأيام المقبلة؟ وهل بالفعل نحن مستعدون لهكذا نوع من التجارب في المستقبل؟ على الواتساب 0337615228 بانتظار تعليقاتكم. طبعا بقلنا شعلان الصالحي صباحك بالخير. طبعا بالنسبة لهذا التقرير العلمي حول الشريحة في الدماغ، هذه تحتاج إلى جرعة وفيها خطورة عالية، أما أنا بالنسبة لي إذا انجرحت جرح بسيط بصير أفكر كيف إذا بجسم غريب في جسدنا. بالفعل يعني نحن بالجرح البسيط بنتأثر بقى، كيف إذا حطينا شريحة في دماغنا؟ لست أدري، يمكن بالفعل في السنوات المقبلة يصير الموضوع طبيعي جدا، مثل كثير من الموضوعات التي كانت في البداية غريبة وصعبة وغير متوقعة، وأصبحت الآن من الطبيعي أنه في حياتنا اليومية يمكن أن تصبح هذه الشريحة، كان في الدماغ أو في أي جزء من الجسد، موضوع طبيعي جدا في المستقبل. أما بالنسبة لفقراتنا لليوم، منذكر من جديد طبعا رح يكون معنا بمساحة حرة الفنانة أمال ماهر، فخليكم معنا إلى نهاية البرنامج لا تشوفوا ولا تسمعوا هذا اللقاء المميز مع زميل عاطف وطبعا كواليس المونديال. أما في هذه الساعة وفي الفقرات المقبلة في كوتشينج رح نحكي عن الفرق بين الإبر الجافة والعلاج بالوخز، فخليكم معنا.

0: كوتشينج.
1: في كوتشينج اليوم معنا الدكتورة منى موسى المتخصصة بالعلاج الطبيعي، واليوم رح نحكي عن الإبر، ولكن الفرق بين الإبر الجافة والعلاج بالوخذ، أو فينا نقول الإبر الصينية المعروفة. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيفك دكتور؟
2: الحمد لله تمام.
1: ماشي الحال؟
2: الحمد لله.
1: خلينا شوي نحكي عن الفرق الأساسي بين الإبر الجافة والإبر الصينية. شو الفرق بيناتهم؟
2: هلأ في فرق كبير بين الإبر الجافة والإبر الصينية. هلأ أغلب العالم بس تسمع إبر فدغري بروح فكرة للإبر الصينية.
1: نعم.
2: الطريقتين بنستخدم إبر رفيعة كتير ما بيكون فيها مواد، بس الفكرة أو الأساس النظري مختلف بالاثنين. الإبر الصينية هي بتنتمي للطب الصيني التقليدي، وبتعتمد على مفهوم توازن الطاقة ومساراتها بالجسم. بس الإبر الجافة هي تقنية حديثة تعتبر في العلاج الطبيعي، تستهدف العضلات ونقاط الألم العضلية، يعني بشكل مباشر منستهدف العضلة والألم ومنحسن الوظيفة تاعت العضلة ومنقلل الألم من خلالها.
1: أما الإبر الصينية نستهدف أي منطقة بالجسم بالضبط؟
2: نستهدف على كل النوعين من الإبر. فينا نستهدف فيهم نفس الهدف، لنقول الوجع بالظهر، أوكي؟ بس كل واحدة هدفها مختلف، ونقاط اللي نحنا بنعمل فيها الوخز مختلف. فمثل ما قلنا الإبر الجافة لازم تكون بقلب العضلة لنخفف التشنج بهيدا العضلة.
1: وهل اثنيناتهم بيعالجوا نفس كنت عم تقولي مثلا معالجة وجع الظهر، هل اثنيناتهم ممكن نستخدمهم لنفس المبدأ العلاجي؟
2: هلا مثل ما قلنا اثنيناتهم نحن بنعمل فيهم نفس الأداة، اوكي، بس هدفنا بكل واحدة مختلف، اوكي. يعني خليني اعطيك مثل بسيط بالنسبة للظهر. ممكن تكون الإبر الجافة النقاط اللي نحن بنستخدمها هي النقاط المركز الألم، اوكي، اللي هي بقلب هيدا العضلة اللي متشنجة. نعم. فنحن بنشوف وين، فعشان هيك التقييم الدقيق للحالة يعني قبل ما نبلش، اوكي، لنحدد شو هدفنا من العلاج. فبهيدا الحالة بنستخدم فيها إبر الجافة إذا في عنا كتير تشنجات بالعضل. أما إذا هدفنا نحن نحسن مسارات الطاقة بالجسم، أو ممكن نعالج وجع الظهر بس بنقاط يعني بعيدة عن الظهر، أوكي، أو بعيدة عن منطقة الألم. فعشان هيك كل واحدة بتشتغل بطريقة أو منهاج فلسفة مختلف تماماً.
1: نعم، حسب الحالة طبعاً والألم.
2: طبعاً.
1: يعني ليه في خلط وفي سوء تفاهم شائع بين الطريقتين؟
2: لأنه اثنيناتهم إبر، واثنيناتهم ما بنستخدم فيهم أدوية، عشان هيك إحنا بنسميهم إبر جافة أو ما فيهم شيء، أوكي. واثنيناتهم بيسكنوا الألم غالباً، أوكي، لأنه التأثير لإدخال الإبرة بقلب الجسم له تأثير عصبي، عادة بفرز مواد طبيعية بتسكن الألم. فعشان هيك ممكن يكون في خلط بيناتهم اثنيناتهم. بس الإبر الصينية هي طبعا كمفهوم هي طب تقليدي صيني قديم كثير، وبيعتمد على نقاط الطاقة بالجسم، وممكن يعالج أشياء منا لوكال بهيدا المطرح. يعني ممكن يعالج مثلا مشاكل القلق لنقول، او ممكن يعالج مثلا التوتر اللي احنا او الصداع، اوكي. هلا في مشاكل اللي احنا ما فينا نعالجها بالابر الجافه، فبتعالج بالابر الصينيه. فهلا عاده العالم اخذين المفهوم الاكبر انه اي ابره هي خلاص علاج صيني،
1: صحيح؟ نعم.
2: فعشان هيك لازم يعرف هو شو العلاج اللي عم بتلقاه.
1: وهل في اثار جانبيه لهيدي الابر؟
2: أبدا ما في أثار جانبية للإبر إذا كانت عم تستخدم من قبل المختص اللي هو مفرح له يستخدم هذا.
1: يا سلام، هيدا النقطة المهمة، الاستخدام من قبل مختص
2: كتير مهم.
1: نعم.
2: طبعا لنعرف النقاط، يعني كتير شيء أساسي نعرف نعمل أسسمن صح، تقييم للحالة صح، نعرف النقاط اللي عم نستخدمها ونستخدم تدابير السلامة. يعني في عنا إبرة عم بتفوت بقلب الجسم، فأكيد صحيح. لازم يكون في معايير سلامة كتير مهمة.
1: هل تطور هذا العلاج سابقا لحد اليوم؟ يعني اليوم عم بيفوت كتير في تطورات على علاجات الطبيعية خاصة في هذا الإطار، هل صار في تطور؟ أو يعني عم تقولي لك أنت هذا الطب الصيني قديم جدا، الإبر الصينية من منذ زمن بعيد، هل صار في تطورات على هذه التقنيات بعصرنا هلأ؟
2: هلأ بالنسبة للطب الصيني هاي النقاط محددة كتير، عم بقلك كنقاط طاقة بالجسم ومسارات طاقة وإعادة توازن بالطاقة، هاي النقاط محددة بالجسم. صار فيها تطور انه صار في كومبينيشن، مثلا نعمل هيدا العلاج مع هيدا العلاج، مثلا لنقول مثلا نعمل لنخفف التوتر، نعمل مثلا مديتيشن افتر مثلا ما نعمل مثلا الابر الصينيه. اوكي لنحسن الهدف. اوكي هلا بالنسبه للابر الجافه، ايه طبعا هلا ممكن نستخدم الابر الجافه مثلا مع انه نحن نقوي العضلات، نعمل ستريتشينج، وممكن هيدا الابر الجافه كمان نوصلها بذبذبات معينه تصير الكتريكال ستيميليشن بنفس الوقت نحن عم نعمل درايفنج.
1: يا سلام، يعني فعلا لأنه في ظل هلأ التطور التكنولوجي وكل التقنيات اللي عم تطلع، الواحد يعني بيضل هيك منتظر دايما إضافات، تعديلات، اكتشافات خاصة بهذا الإطار. طيب كيف بيقرر الأخصائي نوع العلاج المناسب لكل مريض؟
2: اول شيء لما يجي المريض بيكون في عنده شكوى معينه. اوكي هلا نحن بنسمع المريض للاخر وناخذ منه كل الهيستوري، واهم شيء انا عندي من يعني حتى اهم من التصوير او شوف اي شيء انه افحص المريض بايده، شوف شو هي المشكله الرئيسيه اللي عنده اياها. اوكي هلا نحن حددنا المشكله الرئيسيه، اذا انا عندي عضل كثير مشنجه اوكي اكيد انا رح روح استخدم الإبر الجافة لأنه هدفها أصلاً تفك هيدا التشنج. إذا أنا عندي مشكلة تانية مزمنة مثلاً ألم مزمن وفايبروميليجيا مثلاً والمريض عم بيعاني من الألم التليف العضلي أوكي اللي هو عم بيكون بكل الجسم، لا هون مثلاً ممكن الإبر الصينية تكون أفيد يعني الخيار الأحسن. فحسب التقييم، حسب نحن الهيستوري للبيشنت، كل هيدا بيأثر على شو الطريقة اللي نحن بدنا نعمل فيها العلاج.
1: والحديث عن تاريخ طبعا المريض، لازم الواحد كمان يرجع للأسباب، أسباب مثلا هذا التشنج، لأنه إذا عالجناه ممكن يرجع إذا طبعا ما تغيرت الأسباب اللي أدت لهيدا التشنج أو هيدا الوجع.
2: أنا دايما بقول إذا الأسباب لساتها موجودة لو شو ما عملنا بده يرجع هيدا الوجع. فاللايف ستايل أكيد هلأ خاصة بهيدا العصر، يعني قعداتنا اللي صحيح. ممكن معظم الناس مثلا تشتغل مع يعني بتكون قاعدة طول الوقت بوج هيدا اللابتوب أو الكمبيوتر، قعداتنا مش كتير صحيحة، فهيدا الشيء أكيد بيأثر. طبعا الموبايل أكثر شيء كل مشاكلنا أغلبها منه، فأكيد لازم نحن يكون في عنا الوعي. لما يكون في عنا هيدا الوعي نكون عارفين نحن امتين لازم نحن نجلس حالنا. اما لما الانسان ما يكون واعي ما بيكون عارف اصلا الضرر لهيدا الوضعية على جسمه.
1: نعم، يعني اجيك هيك حالات فعلا بدت تعالج نفسها ولكن ما بتعرف السبب من شو.
2: ايه صح كتير. نعم. يعني ممكن السبب هي المخدة. تخيلي يعني طول الوقت هو عم
1: صحيح الغلط. ما بنكون عارفين هذا الشيء،
2: ما بيكون عارف. لا فهو تغير بسيط بعاداتنا اليومية اللي نحن كل يوم عم نعملها ممكن يأثر كتير أثر كبير على جسمنا. يعني نحن الهيكل العظمي أصلاً بنخلق فيه دائما بتغير بحسب نحن كيف نقعد، كيف مننام، كيف هيدا الشيء أكيد. وطبعا هلأ لازم كل حدا يعمل تمارين بتناسبه، يعني كتير مهم إنه نحن نهتم باللايف ستايل.
1: نعم، بدي أشكرك دكتورة منى موسى متخصصة بالعلاج الطبيعي على هذه المعلومات عند الصباح، معلومات مهمة جدا فعلا لتفادي هذه الأوجاع اليومية، وبدي أتمنى لك الصحة ويوم سعيد.
2: يوم سعيد لكم وشكرا لكم لأنكم عم بتضووا على هذه المواضيع اللي كتير مهمة، ويوم سعيد للجميع.
1: شكرا لك.
2: يا بيا.
0: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: مذاقات من العالم.
1: وإلى المطبخ الآن مع الشيف فوز الخطيب. صباح الخير شيف.
2: صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا مايا. صباح الخير إليك وللمستمعين جميعا.
1: أهلا فيك. بدنا نحضر سوا البطاطا الحرة، وهذا الطبق صراحة كل مرة أنا شخصيا بحضره بطريقة مختلفة، يا البطاطا بتخبص ببعضها يا الطعمة ما بتطلع حرة، يا ما بعرف، كل مرة بيطلع الطبق مختلف. فبدي أشوف هلأ معك شيف كيف ممكن نحضر هذا الطبق يطلع طيب ونقدر نقدمه للمعازيم يعني بطريقة مناسبة.
2: إن شاء الله مايا، إن شاء الله هقدم لك الطريقة الصحيحة إن شاء الله تعجب المستمعين جميعا.
1: جميل.
2: نفوت بالتفاصيل. خليني أذكر أول شيء المقادير مشان يجهزوها. تقريبا بدنا كيلو بطاطا، شوي من عروق الكزبرة الطازجة، 6-7 حبات ثوم، وبدنا شي معلقة كبيرة، معلقة طعام كبيرة من دبس الفلافل الحلوة ولا الحرة حسب الرغبة. بس أنا أفضل الحلوة، تعطي نكهة كتير طيبة. وبدنا ملعقة شاي من الشطر المجرمشة، وشي 3-4 معالق زيت زيتون، طبعا الملح حسب الرغبة. هلا بالنسبة لطريقة التحضير، الطريقة أنا بتمنى الكل يجربها. وإن شاء الله رح تعجبهم ويدعوا لي كلهم إن شاء الله.
1: عظيم.
2: الأول شيء إن شاء الله، أول شيء منقشر البطاطا ونقطعها مكعبات متساوية، هي شيء كتير أساسي تكون متساوية لحتى ما تخبص مثل ما قلتي أنتي. نعم. والاستواء يكون كامل لكل حبات البطاطا. بعد ما قطعناها مكعبات متساوية منجهز المي، نحط لها شوية ملح ومنخليها تغلي. بس تغلي مننزل البطاطا ومنخليها نص استواء، مو استواء كامل أبدا، نص استواء، وبعدها منصفيها تماما من المي. بعد ما نصفيها من المي نكون مجهزين زيت نباتي، منقلي البطاطا لتوصل للون الذهبي الفاتح. ما بدي لون غامق، بس هيك لون فاتح يعطي لون حلو بس. وبعد منها منكون عفرمنا الثوم، منقليه شوي بزيت الزيتون يعني تشويح، ومنضف له معلقة الفلفل الحمراء الحلوة تكون كبيرة هيك بتعطيها طيابة مو طبيعية، منشوحها مع الثوم وزيت الزيتون. ومنحط لها معلقة شاي من الشطة المجرمشة، هي السر كمان بيعطيها طعمة مو ناعمة، تكون مجرمشة الشطة. منقليهم، وآخر شي مننزل البطاطا فوق منهم ومنقلبهم منيح، منملح حسب الرغبة. وآخر شي منكون فرمنا الكزبرة طازجة ومنحطها فوق منه ومنقلبها تقليبية، بتكون الكزبرة آخر مرحلة لحتى تحافظ على لونها وتعطيها شكل مو طبيعي وكتير حلو، وهيك تكون فريش
1: الكزبرة. بتضل فريش، مش ما منقليها، بتضل فريش بالآخر
2: منضيفها. آخر شيء منضيفها ومنقلبها تقليبتين ثلاثة بس بتكون جاهزة.
1: نعم يا سلام.
2: يعني بيكون جاهز الطبق منضيفه، بيتاكل بارد، بيتاكل سخن، بيمشي مع الكل. بيقولوا له مقبلات باردة، بيقولوا له مقبلات ساخنة. وفي عالم تعتبره وجبة كاملة لأنه غني كتير بقصص فيتامينات ومغنيزيوم وبوتاسيوم، مضادات أكسدة، يعني فيتامينات A, C, B6, بوتاسيوم، يعني مضادات أكسدة، يعني طبق كتير كتير كتير طيب. وكمان ما بننسى آخر شيء مايا، عصرة الليمون، يعني بتاخدنا لمكان تاني كليا.
1: والله باللبناني حامض الليمون قصدك؟
2: حامض
1: بس بالدول العربية كلها ليمون.
2: الدول العربية ليمون صح كلامي.
1: طيب جميل، هيدي عصرة الحامض إضافة مميزة. هذا الطبق يعني كنت عم تقول بنسلق البطاطا، يعني في مدة معينة ولا نحن حسب تقديراتنا؟
2: مو أكتر من دقيقتين 3 دقائق ماكسيموم. وعلى حسب، ما في نقول أنا وقت، لأنه على حسب قطعة البطاطا. يعني البطاطا لازم تكون تقريبا 2 سنتيم قطعة مكعبات، يعني بدها شي دقيقتين ونص 3 دقائق ماكسيموم. من قيمة بكون يعني نقليها مباشرة، منبردها أفوان، أول شي منبردها لازم تكون باردة مشان توقف استواء. بعدين بننزلها، بتكون نقليها بالزيت النباتي وهي يعني طبق كتير بسيط، بس في تفاصيله الدقيقة.
1: هي هيدي التفاصيل اللي بتخليه يمشي الحال أو لا.
2: بس طبق كتير طيب مايا، وبنصح الكل يساوه. يعني هو بيمشي كمان مثل ما قلت لك، اللي ماسكين هيك ريجيم وكذا وقصص دايت، بيمشي معهم كطبق كامل كليا، يعني ما بده أي إضافات.
1: جميل. طيب فينا مثلا نبدل القلي بنحط بالفرن مثلا تنخفف من الزيت؟
2: 100% بيمشي بالفرن كمان قبل واحدا بعد السلق بينبخ اذا بدك نرش بزيت الزيتون بفوت على الفرن وهيك بنكون تجنبنا القلي بزيت النباتي.
1: نعم
2: هي نقطة كثير مهمة كمان.
1: حلو. طيب بدي اشكرك شيف، رح اجربها الطريقة بالتفاصيل التطبيق طبعا، وبنرجع هيك بنخبرك عن النتيجة
2: بإذن الله. بنتظر النتيجة وإن شاء الله إن شاء الله تعجبك معي وتعجب المستمعين جميعا.
1: شكرا لك شيف فوز الخطيب، كنت معنا بطاطا حرة. شكرا جزيلا.
2: على عين وراسي معي. شكرا شكرا لك. موتي كارلو الدولية.

0: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
1: ونصل الآن إلى الموقع الإلكتروني mc-dualia.com ومعنا من فريق الموقع خلود. صباح الخير خلود.
2: صباح الورد يا مايا.
1: كيفك خلود؟
2: تمام ماشي الحال. كيف انت بهالشغل؟
1: الحمد لله ماشي الحال، يعني مهيئين ومخططين بالجو انه في شوبات معنا خير آخر. على الموقع خلود خبرينا أكثر، يعني طبعا تتكلمون وترصدون كافة التفاصيل وكافة الأخبار وخاصة ما يحصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط والحرب الكبيرة، يعني بعد اتفاق واشنطن وطهران، ما الدور الذي تستعد أوروبا للعبه في إطار مضيق هرمز؟
2: نعم، في البداية معي بالتأكيد أود الإشارة أو أن كل الأنظار تتجه إلى الاتفاقات،
1: نعم،
2: أو المفاوضات في المنطقة سواء ما يخص لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بالتأكيد والتوغلات والخريطة الأمنية الجديدة التي نشرتها إسرائيل لتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان،
1: خاصة اليوم يعني كان اليوم على أساس أنه يوم مفصلي في هذا الإطار.
2: للأسف على العكس تماما، هناك غارتين جديدتان في جنوب لبنان، وأيضا المفاوضات بدأ المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في سويسرا. إذن بينما تتجه أيضا الأنظار إلى إعادة فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تتحضر دول أوروبية في مقدمتها فرنسا وبريطانيا لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسية.

0: أيضا إلى آخره. إلى أي مدى يعني يمكن وضع قضايا المرأة في صدارة النقاشات في المغرب اليوم في واقع تسيطر عليه ملفات أيضا أساسية وجوهرية؟
1: احنا نعتبر ان كل ملفات هي ذات اهميه. عندما نتكلم عن الصحه والتعليم والجفاف والماء والمناخ، هذو كلهم مواضيع ذات اهميه وذات اولويه. كذلك بالموازاه هناك كل هذه المواضيع هي مرتبطه ارتباطا كبيرا بالنساء وقضايا النساء. لهذا فعلى الأحزاب السياسية التي تتخوض معركة انتخابات التشريعية المقبلة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الملفات العالقة والملفات التي هي في نقاش دائم طيلة سنة. عندما نتكلم عن قانون 113 من أجل المراجعة، عندما نتكلم عن قانون الأسرة، عن قانون إخراج قانون للوجود، قانون لحماية النساء من العنف الرقمي، عندما نتكلم عن إعادة نظر في القانون الجنائي، عندما نتكلم كذلك على تنزيل الحقيقي للدستور المغربي وخاصة مبدأي المناصفة والمساواة، عندما نتكلم عن إخراج للوجود الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، هذه كلها نقاط هي ذات أولوية. وكذلك عندما نتكلم عن إصلاح المنظومة الصحية، عن كذلك عن المنظومة التعليمية، هذا كله مرتبط ارتباط كلي بالحقوق الإنسانية للإنسان. وعندما نتكلم عن الإنسان نتكلم عن الرجل والمرأة، ولكن هناك أولويات بطبيعة الحال عند النساء.
0: أستاذة بشرى عبدو، أشرت إلى المذكرة التي رفعتموها بخصوص العنف الموجه ضد النساء في المغرب، وبالفعل هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن تزايد حالات العنف وخصوصا العنف الرقمي والتحرش عبر الانترنت. إلى أي حد ما يزال العنف ضد النساء مشكلة بنيوية في المغرب، ولماذا يعني القوانين لا تزال عاجزة للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها؟
1: بالمغرب هناك قانون 113 لمناهضة العنف بشكل عام، ولكن ضروري هناك تعقيدات نوعا ما في الإجراءات في التبليغ. وكذلك الخوف دائما المعنفة من وضع شكاياتها لدى الجهات المعنية. لهذا من مطالبنا الأساسية اليوم هو ضرورة تشجيع النساء على التبليغ، كذلك تغيير العقليات التقليدية والعقليات الذكورية، وكذلك التمثلات في هذا الباب من أجل الرقي بالخطاب لا داخل الأحزاب ولا الخطاب المؤسساتي، من أجل إعطاء دور مهم للنساء. كذلك عندما نتكلم عن العنف نتكلم عن التمكين الاقتصادي، لأن غالب النساء المعنفات في بعض الأحيان لا يبلغنا فقط خوفا من الطرد من بيت زوجية، خوفا من الضياع، خوفا من الشارع. لهذا الضروري ربط مناهضة العنف بالتمكين الاقتصادي. اليوم نتكلم عن إعادة نظر في قانون 113، نتكلم عن تصانة قانونية عليها أن تكون واضحة ودقيقة. كذلك يكون فيها الأربع نقط أساسية هي الوقاية والحماية وجبر الضرر، وكذلك الزجر والتكفل. لذا اليوم على الدولة أن تتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تسهيل المصادر، وكذلك من أجل إيجاد فرص عمل، وكذلك مكان للإيواء من أجل الهروب والخروج من دوامة العنف.
0: أستاذة بشرى عبدو، يعني ملف وقضايا كثيرة متعلقة بالمرأة في المغرب، كيف تتفاعل الحكومة، كيف تتفاعل الأحزاب مع كل هذه القضايا؟
1: تتفاعل فيها حسب الأولوياتها بطبيعة الحال، ولكن اليوم نحن على لم يبقى لنا قليل من الشهور من أجل خوض انتخابات تشريعية وهي مهمة جدا. لهذا على الأحزاب اليوم أن تكون لها استراتيجيات واضحة، وكذلك أن تنفذ ما سيدرج داخل برنامجها من أجل التطبيق الحقيقي. لأن اليوم هناك مواطن ومواطنة أصبحوا لا يصوتون فقط نظرا لأن ليست لهم ثقة في الأحزاب، ولكن عندما تكون الأحزاب لها برامج واضحة واستراتيجيات واضحة وحقيقة ستنفذ البرامج بأكملها، أكيد أن هناك أصوات ستعطى لها.

شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذة بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. وبهذا مستمعينا يكون برنامج ولأنا غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. أذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر رقم الواتساب وعبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الآن غدا على فيسبوك وإنستغرام. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 حزيران/يونيو إلى 26 تموز/يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد وأثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
0: ريتا خوري.
1: في العناوين: التفاهم الأمريكي الإيراني على المحك مع إجراء المفاوضات في سويسرا، حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان أبريل، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير دعا إلى حرق لبنان بكامله بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: عبرت 25 سفينة تجارية مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف نيسان أبريل الماضي بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية. غير أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تواجه الآن أول اختبار جدي بعد إجراء مفاوضات سويسرا وتصاعد المواجهات في جنوب لبنان، ما يثير شكوكا حول قدرة الاتفاق على الصمود وفتح الطريق أمام تسوية نهائية. تفاصيل معك هاشيرة بن عدا.
2: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة حساسة بعد إعلان الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات التقنية التي كانت مقررة اليوم الجمعة إلى أجل غير مسمى وسط غموض بشأن موعد استئنافها. بيرن أكدت استعدادها لمواصلة الوساطة معتبرة أن التأجيل لا يعني انهيار المسار التفاوضي. وفيما واشنطن برر البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأسباب لوجستية، مؤكدا أن الوفد الأمريكي لا يزال مستعدا لاستئناف المحادثات فور توافر الظروف. في المقابل رأت أوساط إيرانية أن التأجيل يعكس استمرار انعدام الثقة، فيما شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على التمسك بالخطوط الحمراء الإيرانية. أما إعلاميا فقد انقسمت الصحافة الأمريكية بين من اعتبر التأجيل انتكاسة مبكرة ومن رأى فيه فرصة لإعادة ترتيب التفاهمات وتثبيت أسس اتفاق أكثر صلابة.
1: شكرا هجيرة بن عدة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ضرب أهداف لحزب الله في شرق لبنان بعد مقتل 4 جنوده في هجوم. هذا وتقول إسرائيل إنها قصفت أكثر من 80 هدفا وقتلت عشرات من عناصر حزب الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير قال اليوم أن إسرائيل عليها أن تؤكد بوضوح للعالم بأسره أنها لا تساوم على دماء أبنائها وأمن مواطنيها، ودعا إلى حرق لبنان بكامله. بينما قال منافسه في اليمين المتطرف وزير المالية بتسلائيل سموتريتش: يجب أن نجعل النار تتكلم وأن نفتح أبواب الجحيم، في إشارة إلى مقتل الجنود، ولكن من دون ذكر لبنان صراحة. بالعودة إلى التفاهم الأمريكي الإيراني والمواقف الإيرانية الداخلية، معك ميسا إسماعيل.
3: على وقع إرجاء مفاوضات سويسرا التقنية التي كانت مقررة اليوم، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران، كما شدد على مسار المفاوضات السابق مهددا بضربات قاضية في حال لزم الأمر. هذا وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي أعلن في رسالة مكتوبة أنه وافق على الاتفاق بالرغم من التحفظات عليها. أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكدت اليوم في بيان لها، أكدت التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية المتعلقة بحماية مصالح البلاد وحقوق شعبها، مشددة على أنها ستواصل العمل حتى تحقيق ما وصفته باستيفاء حقوق الشعب الإيراني.
1: شكرا ميساء. إلى السودان، حيث دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان ضرورة وقف هذا الجنون في ضوء تقارير عن حشد لقوات الدعم السريع وحلفائها حول مدينة الأبيض وتكثيف للضربات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. أخيرا، حول عيد الموسيقى الذي يقع في 21 من حزيران، هناك أمكنة كثيرة هنا في فرنسا لن تحتفل بهذا العيد بسبب حرارة الطقس المرتفعة جدا والتي تؤدي إلى مشاكل صحية في التنفس وإلى آخره. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تأتيكم في نشراتنا اللاحقة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة مفصلة تقدمها وتعدها ليال بشارة. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم بنا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف، فقبول الاختلاف عندنا ليس سوى غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، واختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات القوية للشاعر التونسي أنيس شوشان، كلمات معبرة عما نعيشه اليوم، وأبدأ بها لأن المرسى الرئيسي في رحلة اليوم مخصص لأنيس شوشان، فهو ضيفنا ومعه نتحدث عن الشعر والاختلاف والتمييز العنصري والأحلام والأمنيات. أهلا بكم في مراسي اليوم.

0: صوت الشاعر أنيس شوشان هو من هذه الأصوات القوية بنبرتها الطبيعية والقوية أيضا بما تحمله من قناعات وقيم ومبادئ. هو شاعر تحدى التمييز العنصري بسبب لون البشرة، مع العلم أنه عانى طويلا من هذا التمييز في مجتمع لا يؤمن فعلا بالاختلاف، واستخدم هذه المعاناة كوسيلة عبر الشعر للدفاع عن قضايا كثيرة تمنع الإنسانية من الانفتاح وتسجنها في قفص التنميط والتأطير وتحجيم الفكر. أنيس شوشان هو شاعر منفتح على الحلم، الحلم بعالم لا نرى فيه سوى الإنسان.
1: ثقافات متمردة.
0: مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي، يسرني اليوم أن أستضيف الشاعر أنيس شوشان. أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: يعيشك، مرحبا بك.
0: أنا مسرورة بوجودك معنا اليوم هنا في الاستوديو. آخر لقاء لنا مع بعض كان عبر التليفون عبر الهاتف، وكان صعب جدا التواصل.
2: الوقت يمر بسرعة، يظل لي عنده 5 سنين الحوار ذاك.
0: ربما نقوم بمقارنة بين أنيس شوشان الأمس وأنيس شوشان اليوم، يعني الكلمة ما زالت هي رفيقة الدرب، أستطيع القول؟
2: ما زالت رفيقة الدرب، والكلمة لا تزال حرة، والموقف وثبات على الموقف لا زال هو برغم كل ما تغير، فالحمد لله.
0: أنيس شوشان تقول بأنه لا تقول أي كلمة لا تؤمن بها.
2: أكيد.
0: واليوم من خلال الكلمة، الكلمة هي السلاح الذي من خلاله تعبر عن قضايا مختلفة، ولكن عندما تنظر إلى كل ما يجري من حولك، هل ما زلت تؤمن بأنه الكلمة هي سلاح يمكن أن يغير شيء في هذا العالم المجنون؟
2: أكيد، لو لم تكن الكلمة سلاحا وسلاح مخيف جدا لما حاولوا محاربتها بكل الأشكال.
0: نعم.
2: لما سجنوا مثلا في أوطاننا العربية الناس على مواقفهم وعلى أفكارهم.
0: نعم. كنت موجود في نهاية الأسبوع الفائت في ملتقى ضياء الثقافي لإحياء أمسية شعرية موسيقية، أنت تقوم بذلك يعني في مناسبات عدة، هل تؤمن أكثر بالكلمة الشعرية على المسرح من الكلمة الشعرية في ديوان؟
2: على المسرح إحساسها مختلف وطاقتها مختلفة، وذا الإحساس إن بالتواصل مع الناس في المباشر، مثلا في الأمسية عندما يأتيك أشخاص ويقولون لك لقد أبكيتنا، وترى يعني الأثار الدموع في أعينهم، حاجة ما تنجم كان تعزز إيمانك وتشحنك من طاقة جديدة لتكمل المسير. خاطر حتى برغم الإيمان وبرغم القوة الداخلية، نمر كلنا بلحظات من الإحباط ومن فقدان الشغف، فهذا اللقاء المباشر مع الجمهور هو الذي يحيي الشغف وهو الذي يعطيك طاقة متجددة.
0: نعم. أود أن أعود إلى لحظات العشق الأول للشعر مع الوالد تحت شجرة الزيتون. تقول بأنه الوالد أعطاك الكثير من هذه الناحية، يعني كيف تعيش هذه الكلمة الشعرية انطلاقا من المنبع، من منبع الوالد؟
2: أبي رحمه الله أعطاني الكثير الكثير وعلمني، أنا أعتبره أنه علمني كل شيء، أمنت به، زرع في كل ما أعتقده، لأنه كان رجلا، ليس لأنه أبي ولكنه كان رجلا غير عادي. أبي كان مناضلا، كان محاربا، شارك في حروب، نحن في تونس نسميهم المجاهدين، في تونس أيام الاستعمار كنا نسميهم الفلاقة، فهو كان واحدا منهم برغم انتمائه إلى الجيش، كان من الأوائل ساهم في تأسيس الجيش التونسي، عاصر كثيرا من الأجيال، فعلمني الكثير عن تاريخ بلدي، لأنه للأسف الشديد مثل حال كل بلداننا هي بالبلد ديكتاتوري دائما تاريخه فيه مزور، بالإضافة إلى ثقافية حب الأرض، حب الزرع، حب الفلاحة، أن النباتات تحس. فعندما تعلم طفلا صغيرا هذه المفاهيم وهذه المعاني منذ نعومة أظفاره، فأنت تؤسس شيئا له معنى.
0: نعم، أنين شوشان دائما في حياتنا هناك مسارات، وهذه المسارات تنطلق أو في أوقات كثيرة من أشخاص معينين مروا بحياتنا، الوالد واحد منهم، ولكن هل هناك مثلا شخصية معينة لعبت دورا في مسار آخر من حياتك تعلمت منها الكثير، أو أنه كانت سلبية ولكن في سلبيتها دفعت إلى إيجابية معينة، أو كانت إيجابية دفعت إلى المزيد من الإيجابية في حياتك؟
2: أكيد أكيد، هم كثر، هم كثر الناس، إما أناس قرأت لهم، إما أناس التقيتهم في الحياة، حتى أناس بين ظفرين، من يسموهم أناس بسطاء، لكنهم ليسوا بسطاء. كل واحد، كل شخص فينا هو بطل حلقة حياته.
0: جميل.
2: حتى الناس اللي أثرت فيك سلبا، مثلا نتذكر أستاذة رحمها الله كانت مارست علي شكلا من أشكال العنصرية، وحاولت أن حاولت إيذائي لأنني فقط كنت متميزا في مادة اللغة العربية، وقالت لها لي صراحة، جعلتني أثابر أكثر وأدرس أكثر وأعشق ما أؤمن به أكثر. والأحلى في الموضوع أنها بعد سنوات وسنوات عندما رأتني في التلفاز اعتذرت لي. فهذا كان شيئا جميلا جدا. ولكن حتى من الجانب الآخر، هناك مدرسة في الابتدائي أثرت في جدا، كانت شيئا ولا أروع. فلو كانت بخير، اسمها مدام سارة الغربي، كانت أستاذة فرنسية، كانت من أروع الأشخاص الذين تستطيع أن تقابليهم في حياتك. حببتني في الحياة، ليس فقط في مادة اللغة الفرنسية. والأحلى أنني عندما كبرت وكنت في يوم من الأيام أقوم بورشة الكتابة لأطفال في مدرسة في مدينة بنزرت، قاموا بمفاجأتي ودعوها إلى الورشة، وكنت وقتها لم أرها منذ أكثر من 20 عاما. فكانت لحظة ولا أروع عندما رأيت التقيتها مرة أخرى.
0: أنيس شوشان، ذكرت ورش العمل في المدارس، وأنت تهتم جدا بهذا الجانب، لأنه تعتبر بأنه الطفل منذ الصغر يجب أن يتكون بطريقة تفتح له أفق جديد، إن كان من ناحية حتى الجنون، من ناحية الحلم، تعزيز الحلم، تعزيز دائما الأفكار الجديدة، الجرأة على التعاطي مع المواضيع. ولكن في مجتمعات كما ذكرت منغلقة نوعا ما، حتى في الغرب، يعني أنه لا مجال للابتكار، لا مجال للاختلاف،
2: حتى
0: نوعاً
2: من
0: ما.
2: الطفل جعلوا منه طفلا استهلاكيا.
0: نعم نعم. فهل يعني تعتقد أنه هذه الورش قد تساهم فعلا، ويجب دعمها أيضا من جهات حكومية وليس فقط مبادرات فردية؟
2: هي لا تستطيع أن تكون، لا يكفي أن تكون مبادرات فردية، لا يكفي. وقدمت مثلا أنا في تونس، قدمت مقترحات لوزارة الثقافة أن أقوم وبصفة شخصية وبدون مال، وقدمت لهم دراسة كاملة كيف يكون شكل هذا المشروع وطني لورشات الكتابة، لأن ورشات الكتابة هو فعل، الكتابة هو فعل لدعوة الطفل للتفكير. ليس الهدف من أن إنتاج شاعر صغير أو روائي أو هو دعوة الطفل أن يفكر، فقط أن يفكر. أكيد المشروع كان
0: في درج من أدراجي
2: وزارة الثقافة.
0: ولكن ما يهمني الحديث عنه اليوم هو من خلال هذه التجربة مع الأطفال. ماذا اكتشفت؟ ما هي الأفكار الجنونية التي خرج بها أطفال في هذه الورش؟ وهل فعلا هناك هذا التأطير الذي يمنع الطفل من أن يكون نفسه فيما بعد؟
2: أكيد، لأنه أنا في مثلا في كل دورة لهذه الورشات نقوم في نهاية كل ورشة بدعوة الآباء ليعيدوا اكتشاف أبنائهم. وفي كم من مرة يأتيني الآباء مصدومين ليقول لي مثلا، أتذكر أحد الآباء جاءني وقال لي: لقد غيرت نظرتي لابني، لم أكن أظن أن ابني يفكر في هذه الأشياء. هذا مثال بسيط جدا. هناك مثلا في ورشة قمت بها في الأردن، الأب جاءني باكيا وليقول لي: شكرا أنك غيرت علاقتي بابني. أنه يقول لك: خليتني أسأل الأسئلة التي كان يجب علي أن أسألها، أن أحترم عقل ابني، أن أحترم إدراك ابني. لأن هناك للأسف الشديد هناك العديد من الآباء ليس عندهم الوعي الكافي، ويتعاملون مع طفلهم على أنه بلا عقل بلا شيء. كما تربينا نحن، مع العلم أنه كنت أتحدث عن أبي بطريقة معينة، لأن أبي ابن الأرض تعلم أن يعطي. هناك آباء للأسف الشديد حتى مشاعرهم دائما مكبوتة. فهذه الورش بإمكانها أن تغير شيئا، مثل المسرح، مثل ما كان مثلا للأسف الشديد عندما كنا صغارا كانت هناك مادة المسرح. بدأت، ما لا أدري في البلدان العربية ما الحال، ولكن في تونس ما عادت موجودة مادة المسرح في الأقسام في الابتدائي أو في الثانوي للأسف الشديد، ولا أدري لماذا.
0: هذا لأنه الثقافة دائما تأتي في المرتبة يعني ليس ثانية، لأنه المرتبة الثانية مهمة بعض الشيء، ولكن بالمرتبة الخامسة والسادسة وربما العاشرة. أبعد.
2: أنا اكتشفت في مرة، لا أدري كيف خطر لي، سألت نفسي سؤالا هكذا، رأيت سيارة حكومية كتب عليها رقم 1، كانت لوزارة الداخلية، فقلت: يا ترى ما هو رقم اللوحة المنجمية لوزارة الثقافة؟ فأعتقد أنها كانت، المهم كانت الأخير. فحتى في هذا، في أبسط الأشياء، هي من الأشياء التافهة.

حديثنا مع الشاعر أنيس شوشان يستمر بعد هذه الأغنية للفنانة التونسية غالية بن علي، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ابقوا برفقتنا.

0: معك.
1: الفنانة التونسية غالية بن علي إذن في مراسي اليوم أغنية دع عنك. تحية لكل من انضم إلينا الآن. نتابع معك أنيس شوشان. أذكر بأنك شاعر تونسي, أنت ضيف برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو.
2: شاعر تونسي عم عملوا علي حملة هذه الأيام في تونس واتهموني أنني لست تونسيا ويجب أن أعود لبلدي الذي لا أعرف أين هو.
1: هل يعني تلمح إلى طبعا التمييز العنصري الذي يطال فئة من التونسيين في تونس؟
2: لا ألمح, أنا أتحدث صراحة بها.
1: ربما نتوقف عند هذا التمييز العنصري.
2: لا أدري, بالنسبة لي نحن في تونس نقول جبدان حديث, يعني لا يرتقي أن ليس شيئا مهما بالنسبة لي. أنا رأيي وقلته, لا أنتظر من أحد أن يعطيني جنسيتي. جنسيتي من أعطاها لي أبي رحمه الله, فلينعق الناعقون.
1: يعني أنطلق من هذا التمييز العنصري أنيس شوشان للتحدث عن القضايا التي تعالجها في شعرك, وهذا الشعر ربما ننطلق من هنا الذي أعتقده أنا شعر أنيس شوشان هو شعر ممسرح. يعني فيه جانب كبير جدا من هذا الجانب الذي تحدثت عنه والذي هو المسرح, وكيف يمكن أن نضع الكلمة في إطار معين ونعطيها هذه الدفعة لتصل إلى المتلقي بشكل ربما مؤثر أكثر, أو يعني يكون وقع هذه الكلمة أقوى.
2: لأنني أنا عندما أكتب أنا أخاطبك, أنا لا أكتب لأجعل منك تحلم. لا أريدك أن تقول الله, لا تعال وواجهني, أنا أريدك أن تستوعب ماذا أقول لك. إن كنت سوف أنتقدك فأنا سوف أوجه لك نقدا لاذعا, ولكنه في نفس الوقت نقد بناء, ليس تطاول. أنا لم أتطاول أبدا في حياتي, لا تطاولت على أحد ولا تطاولت على بلدي, ولا كل ما أقوله هو واقعنا. مشكلتنا الأساسية في خاصة في نحن في مجتمعاتنا العربية أننا دائما ما نعيش في الإنكار, نعيش سياسة الهروب إلى الأمام, الهروب إلى أن أصبحت الهروب إلى لا شيء. وهذا ما نحياه. يحيا الوطن, كيف سوف يحيا الوطن؟ بالهكذا سوف يحيا؟ يحيا أنا أحب بلدي, أي وبعد فعليا كيف تحب هذا البلد؟ هذه ليست مباراة كرة قدم, لا لا لا, تونس تحيا, تونس تحيا, تونس على أرض الواقع. كيف سوف تحيا تونس؟ سوف تحيا بأبنائها, مثل ما قال أحمد مطر, نموت نموت ويحيا الوطن. يحيا لمن؟ يحيا للخراب والعفن, نحن للدمار والعفن, نحن الوطن. لأنه نحن الوطن. الشعر بالنسبة لي, وأنا أصلا حتى عندما أنا لم أقل أنه شعر, هناك ما يقولون هذا ليس شعر. أوكي, أنا لم أقل أنه شعر, سميه ما أردت. مرة قلت لهم ما رأيكم أن تسميوه الذي لا يسمى؟ أنا راضي, استوعبوه مثل ما أردت. أنا أريد أن أقدم شيئا, أن أقدم ما أفكر فيه, أن أدافع ولو بجزء ضئيل ضئيل 0.0 مليار شيء من أجل مجتمعي, من أجل أهلي, من أجل نفسي, من أجل الأجيال التي سوف تأتي بعدنا. لا أريد أن أقف في موضع المتفرج, وللأسف الشديد الآن أغلبنا متفرجون ومهرجون.
1: على كل حال هذا ما نصادفه في عالمنا اليوم. يعني كيف تكتب هذا الذي لا تسميه؟ يعني هل تتأمل في هذا العالم وترتجل في رأسك ثم تدون؟ كيف تتم العملية؟
2: على حسب, إما أنا أعيش حالة معينة فأقرر أن أكتب عن شيء معين, في أوقات يأتي سطر, جميل هذا السطر, كيف نستطيع أن نطوره؟ ليست هناك قاعدة.
1: شاهدتك في أمسية مع موسيقى مع شرب الروحانة عازف العود اللبناني، وتسألت طيلة الأمسية. طبعا هناك هذا الكلام القوي، هناك هذا الكلام الممسرح كما ذكرت، ولكن هناك أيضا مساحة من الارتجال أم لا؟ مثل الزجل عندنا في لبنان، يعني هناك هذه المساحة من الارتجال.
2: هي ساعات هكا طاقة العرض، ماذا تحس، ماذا تريد أن تقول في هذه اللحظة، هي لعبة هكذا بينك وبين الجمهور. لذلك أنا قلت لك قبل قليل أنني أفضل أن أكون على المسرح، أحلى مثلا من أني أصور فيديو. لا أستطيع أن أكون بنفس العفوية.
1: نعم، ولكن كيف تأتي الكلمة المرتجلة؟ ماذا يقدم لك الجمهور؟ أنه هناك العتمة، يعني نحن الجمهور يكون في مكان معتم،
2: ولكن على هناك طاقة تحس. هناك شيء، ومثل حتى مع الفرقة عندما أكون مثلا شرب اللي، لأنه حتى ما بيني ما وبين الشربل هناك أشياء محضرة، ولكن هناك ارتجال. هناك في لحظة ما يصدر صوتا من عوده بنبرة معينة تعطيني أجنحة مثل ما يقولون، تعطيني دافعا أن أقول الشيء بطريقة معينة. وحتى هذا الارتجال لا يكون 100% ارتجال، هما تكون هناك أشياء أنا محضرها في راسي، ولكن ليس مكانها، ليس وقتها، فآتي بهذه من هنا وهذه من هنا. وفي أوقات عندما تحس أن الناس بدأت تفقد التركيز يجب أن تغير بعض الشيء، أن تتحكم في هذه المشاعر قليلاً، أن تضحكهم قليلا قبل أن تعود إلى الجدية. لذلك قبل قليل عندما تحدثنا عن الشيء الجديد سأمسرح الموضوع أكثر. يعني ما أكتبه الآن وما أعده، العرض الذي أعده سيكون جدا مختلف، سيكون جدا ممسرحا، وحتى الكلمات فيها من كل شيء. يعني لما سوف تدخلين العرض إن شاء الله سوف تبكين وسوف تضحكين ومشاعر، كثير من المشاعر المختلطة بإذن الله تعالى.
1: يعني إذن في هذا العرض الجديد الذي تحضر له قريبا، هل هناك موسيقى؟ هل هناك؟
2: طبعا سيكون هناك موسيقى.
1: نعم أنيس شوشان، في حديثنا السابق منذ تقريبا 5 سنوات قلت إنه أحلام تطورت، أحلام تحققت، أحلام لا، ولكن هناك أيضا أمنيات بقيت معلقة. هل هناك من هذه الأمنيات ما تحقق؟
2: هناك تزوجت. زوجتي هي أكبر أمنياتي حققتها والحمد لله، بعد قصص ومآسي ينفع كتابا قصتنا نحن، فهذا شيء جميل. ولكن من الضفة الأخرى للأسف الشديد في تونس ثورتنا سرقت، ونحن الجيل الذي حلم بتلك الثورة عاقبون على حلمنا للأسف الشديد، ولكن لازلنا أحياء نتنفس.
1: ولكن أيضا الكلمة الشعرية هذه الكلمة التي تكتبها والتي من خلالها تدافع عن قضايا إنسانية ضد التمييز العنصري، ضد كل شيء يمكن أن يمس بهذه الإنسانية، أنت تعبر عنه من خلال هذه الكلمة. ربما ننهي معا هذا اللقاء بكلمة
2: حسسني شارية. أنا ضد حسسني كيما سنفور غضبان.
1: لا بس هذا هو أنيس شوشان أيضا، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن
2: لا أنيس شوشان. أنا أتحدث عن هذا لأنه هناك أناس يقولون لي لماذا لا تتحدث عن الحب، دائما أقول لهم حتى وإن كتبت قليلا عن الحب، ولكن الحب عندي أنا يعاش، لأن لحظات السعادة في حياتنا ثمينة، فلماذا لا نعيشها، لماذا نتحدث عنها. المهم
1: طيب أود أن أنهي معك بما بعرف قصيدة، كلمات شعرية معينة، ربما من الأمسية التي قمت بإحيائها مع موسيقيين في باريس. أم لا
2: يعني الذي تحبه. لا تقولوا حاجة أخرى ميسالش على السكوت. سكوت سكوت، أهلا بكم في مدائن السكوت، مدائن يولد فيها الإنسان كي يموت. لا تقلقوا يا سادتي، فمدائن السكوت بسيطة الشروط. إن كنت تريد أن تكون المواطن المثالي، كن أعمى أخرسا أصم وبأي شيء لا تبالي. إن جوعوك قل إنه الصيام، إن دهسوك قل مجرد اصطدام. إن أغرقوك في غياهب الظلام، قل إن الشمس وحدها على العتمة تلام. وحين يولد أبناؤك لا تكبر في آذانهم، بل قل لهم في حزم هنا يمنع الكلام. في مدائن السكوت تجنب أن تقرأ كتاب، فالوعي خطيئة برتبة كبيرة تستوجب العقاب. وكي يسهل عليك دفن زهرة الشباب، أعبد الأماني وقدس السراب. مدائن السكوت للأحرار خانقة، مدائن السكوت بلغة الظلام ناطقة، مدائن السكوت عصية على القلوب الصادقة. فإن كنت تريد أن تليق بمدائن السكوت، املأ استمارة الولاء والقبول بالشروط، ثم وقع واكتب تحتها قبلت أن أموت.
1: واو.
2: لذلك دائما في كل فيديوهاتي أصر على كلمة أنهي بها وأختم بها، عندما نقول سلام للمرابطين والأحرار وللحرية ثمن.
1: وسلام لك أنيس الشوشان من برنامج مراسي، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أنا سررت جدا بلقائك.
2: الله يخليك، وأنا كذلك يا نيش.
1: وأشكرك طبعا على المشاركة معنا.
2: عيشك.

الفنانة التونسية أمل مثلوثي وأغنية مالكيت، إذا أغنية جميلة رفقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونتابع المراسي مع مرسى موسيقي، وهو التفاتة إلى عازف البيانو جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم.

هناك موسيقيون يتركون بصمتهم في عالم الموسيقى، وهناك هؤلاء الذين يتحولون هم أنفسهم إلى مشهد موسيقي كامل. كان عازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم من الفئة الثانية رحل في 15 من يونيو عن عمر ناهز 91، تاركا وراءه إرثا موسيقيا استثنائيا تشكل من التاريخ والمنفى والروحانية والذاكرة. اسمه الحقيقي أدولف جوهانسن براند، واتخذ له اسم عبد الله إبراهيم بعد اعتناقه الإسلام في عام 1968. ولد في مدينة الكاب في حي كيسينغتون في عام 1934، هذا الحي المتعدد الثقافات الذي كانت تتقاطع فيه الأناشيد الدينية مع موسيقى الشوارع والإيقاعات الإفريقية والجاز الأمريكي. ثم جاء نظام الفصل العنصري ومعه التهجير والقمع وتمزيق النسيج الاجتماعي، فغادر عبد الله إبراهيم جنوب إفريقيا إلى أوروبا أولا ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع ستينيات القرن الماضي، بعد أن تم إيقاف المعارض ورئيس الحركة ضد التمييز العنصري آنذاك نيلسون مانديلا وسجنه مدى الحياة. غادر لكنه حمل معه ما لا يستطيع المنفى انتزاعه، وهو ذاكرة صوتية عميقة، ومنذ ذلك الحين ظلت موسيقاه وفية للأماكن والوجوه والأصوات التي صنعت طفولته.

ديفوشن أو تفان، وهي المقطوعة الأولى التي استمعنا إليها في مرس اليوم لعازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم. عند هذا الفنان لا تتحول الموسيقى أبدا إلى استعراض للمهارة التقنية، لكنها شكل من أشكال الحضور. في هذه المقطوعة التي استمعنا إليها ديفوشن تبدو كل نغمة وكانها تخرج من الصمت بدافع الضرورة، لا شيء زائد ولا شيء للزينة. تعبر أنامل عبد الله إبراهيم على البيانو وبهدوء عن أن أعمق المشاعر لا تحتاج أبدا إلى الصراخ كي تسمع. طبعا هو واحد من عمالقة موسيقى جاز في جنوب إفريقيا، اكتشفه عملاق آخر لموسيقى جاز الأمريكي ديوك إلينغتون، الذي أدرك باكرا فرادة هذه الموهبة ففتح له أبواب العالم. لكن عبد الله إبراهيم حتى وهو يعزف على أكبر المسارح الدولية ظل يعيد رواية قصة جنوب إفريقيا، ليست القصة التي تكتبها السلطة، بل تلك التي تسكن الشوارع والذاكرة والمقاومة الصامتة. طبعا لديه قدرة على الاختزال، وهي إحدى أعظم النقاط في لغته الموسيقية. لم يكن يسعى إلى إبهار المستمع، بل إلى الوصول إلى الجوهر، حيث يملأ طبعا الكثير من الموسيقيين يملؤون المساحة بالأصوات، لكنه هو كان ينحتها بالصمت، يمنح اللحن الوقت الكافي كي يكشف عن معناه، ويمنح المستمع فرصة الإنصات لما هو أبعد من الموسيقى نفسها.

0: الانتفاخ نقدر نقول ان هو ممكن يظهر ويختفي على حسب نوعية الاكل اللي المريض بياكله، وممكن يظهر ويختفي خلال ساعات او ايام، انما تراكم الدهون ممكن يبقى موجود ثابت خلال اسابيع او اشهر. والانتفاخ ممكن يختلف مع نوعيات الأكل، لكن تراكم الدهون ما بيختلفش كتير خلال اليوم مع نوعيات الأكل. بالنسبة للانتفاخ برضو البطن بيكون مشدود، بس بالنسبة لتراكم الدهون البطن بيكون أكثر ليونة. والانتفاخ طبعا بيصاحبه أعراض هضمية في الجهاز الهضمي، ممكن يكون في تجشف، ممكن يكون في إحساس بغازات، لكن ما فيش الأعراض دي في الوقت اللي في وجود تراكم الدهون. برضو المريض ممكن يحس التحسن في أحيانا في حالات الانتفاخ لو خرج الغازات أو عمل إخراج، لكن الكلام ده ما بيحسش بأي تغير المريض السمنة أو المريض تراكم الدهون.
1: نعم يا ترى، هل يعتبر الانتفاخ بعد تناول الطعام أمرا طبيعيا؟
0: الانتفاخ بعد تناول الطعام طبيعي، بس ما يكونش غير مؤذي عند ناس كتير. هو طبيعي أن يحصل تمدد بسيط للأمعاء لاستيعاب الأكل.
1: نعم.
0: كمان ممكن تتولد بعض الغازات في الأمعاء أثناء الهضم. طالما الانتفاخ خفيف إلى متوسط ومع الوجبات وما بيسببش مشاكل كبيرة وبيختفي خلال ساعات بعد الأكل، فما فيش معاه مشكلة. لكن لو فيه ألم شديد مثلا أو قيء أو الانتفاخ بيأثر على النشاطات اليومية، فده شيء يستدعي إن المريض يبتدي يعني يسأل استشارة الطبيب.
1: نعم، ما الفرق دكتور أحمد حمزة ما بين الانتفاخ الوظيفي والانتفاخ الناتج عن مرض عضوي؟ أنت كاستشاري في جراحة الجهاز الهضمي كيف تفرق ما بين الاثنين؟
0: بالنسبة للانتفاخ الوظيفي ده بيحصل نتيجة اضطراب في وظيفة الجهاز الهضمي، يعني حركة الأمعاء نقدر نقول إن فيه بطء مثلا في حركة الأمعاء، أو ممكن يكون حساسية زيادة في الجدار الأمعاء للتنبيه العصبي، وممكن يكون في زيادة تكوين غازات بيتغير من يوم للتاني يعني نتيجة الأكل أو الإخراج. وعادة الفحوصات الطبية ما بتبينش إن في مرض عضوي.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للانتفاخ العضوي بيكون نتيجة مشكلة عضوية في جدار الأمعاء نفسها، ممكن يكون نتيجة انسداد أو نتيجة ورم، ممكن يكون مسبب obstruction أو فيه شيء سادد
1: انسداد يعني
0: قدام. بالضبط.
1: نعم،
0: احنا ممكن من المشاكل الوظيفية يعني ممكن نقول ان فيه تجمع الغازات نتيجة عسر الهضم، ممكن تكون مشكلة وظيفية. الامساك المزمن برضو ممكن يكون مشكلة وظيفية. ضعف عضلات الأمعاء نتيجة نقص البوتاسيوم أو نقص البروتينات برضو ممكن تكون مشكلة وظيفية. لكن المشكلة العضوية ممكن تحصل نتيجة بنسميه ميكانيكال أوبستراكشن أو انسداد ميكانيكي للأمعاء نتيجة التصاقات ما بين الأمعاء، أو ممكن يكون جزء من الأمعاء دخل في فتح مختنق، أو وجود أورام أو التواءات في الأمعاء.
1: نعم، يا ترى من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بانتفاخ البطن؟ وهل النساء أكثر عرضة من الرجال؟ هل لديك حالات مثلا من قبل وشكاوى من قبل نساء أكثر من رجال؟
0: هو ما فيش ما نقدرش نفرق ما بين السيدات والرجال في الموضوع الانتفاخ، غير مثلا أورام القولون مثلا أو أورام الجهاز الهضمي هو أكثر عرضة لها الرجال أكثر من السيدات.

0: ميلاد. بالنسبة للمرضى الأكثر عرضة للانتفاخ، زي ما قلت اللي هي مشكلة الانتفاخ ممكن تحصل من الناحية الجراحية لأسباب ليها علاقة بالانسداد المعوي زي الالتصاقات ما بين الأمعاء. أي مريض
1: وربما
0: ممكن يعمل
1: النساء أيضا يشكون من الانتفاخ قبل الدورة الشهرية، صح؟
0: ممكن.
1: نعم
0: تمام.
1: يا ترى هل هناك علاقة أيضا لاضطرابات الكبد والكلى والقلب مع انتفاخ البطن؟
0: بعض مرضى الفشل الكبدي والكلوي ممكن يتسبب ده في ان هم يحصل عندهم حاجه بنسميها سايتس او استسقاء. الاستسقاء ممكن يؤدي الى انتفاخ البطن بسوائل او تكوين سوائل ما بين الامعاء، وده ممكن يتسبب في زياده الضغط داخل البطن، بيأثر على الدوره الدمويه وبيأثر على التنفس.
1: نعم. يا ترى برأيك من هم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ بشكل متكرر أكثر من غيرهم؟ يعني من هم الأشخاص الذين يأتون إلى عيادتك طلبا لحل هذه المشكلة أكثر من غيرهم؟ تفضل.
0: طيب، بالنسبة للمرضى الانتفاخ نتيجة المشاكل الوظيفية، نقدر نقول مرضى بقى لهم فترة طويلة على مضادات حيوية، ممكن يتسبب ده في اختلاف الميكروبيوم بتاع القولون، وده بيؤدي إلى يعني انتفاخات مستمرة وصعوبة في الإخراج أحياناً. بعض المرضى اللي بنشوفهم في الطوارئ يمكن أكتر ما بنشوفهم في العيادات بيبقوا نتيجة انسداد كامل أو جزئي للأمعاء نتيجة التصاقات الأمعاء نتيجة عمليات سابقة أو نتيجة تكوين أورام في الأمعاء الدقيقة أو في سرطان القولون. ممكن برضو التهابات شديدة في الأمعاء اللي بيحصل نتيجة تورم الجدار وبالتالي ضيق تجويف الأمعاء، وده بيحصل مع مرضى الالتهاب القولون التقرحي أو زي مرض كرونز ديزيز. وفي أحيانا المرضى اللي بنشوفهم في نتيجة اللي بيحصل عندهم نوع من اللي بنسميه السودو أوبستراكشن أو الانسداد الكاذب، المرضى اللي هم بيبقوا في الرعاية المركزة أو الرعاية طويلة الأجل نتيجة كسل في الأمعاء، فبيحصل تغيير في طبيعة البكتيريا الموجودة في الأمعاء وبيزود إنتاج الغاز، وده بيؤدي الى كسل في حركه الامعاء نفسها، وبيحصل نقدر نقول شلل او ارتخاء في عضلات الامعاء، فبالتالي ما بيبقاش عندهم القدره على الاخراج، او ان بعض منهم بيتكون عنده تحجر في الجزء الاسفل او في المستقيم من الجزء المتبقي او البقايا الفضلات او البراز، فبيحصل عندهم نوع من الـ obstruction أو الانسداد.
1: نعم. دكتور، ما هي الأطعمة الأكثر تسبباً للانتفاخ؟
0: ممكن نقسمها يعني بعض الخضروات زي الملفوف والبروكلي والبصل والقرنبيط، دي بيبقى فيها ألياف ومركبات بتتخمر بواسطة البكتيريا المعوية، فبتبتدي تطلع مجموعة غازات. في البقوليات زي الفول والحمص، دي بيبقى موجود فيها بعض السكريات المعقدة وبتتخمر في الأمعاء. الحليب أحيانا، خصوصا في حالات عدم تحمل اللاكتوز أو اللاكتوز انتوليرنس. بعض الأطعمة الغنية بالسكريات والمحليات الصناعية، برضو بعض الأطعمة والدسمة والوجبات السريعة، لأن دي بتزود الإحساس بالانتفاخ والامتلاء ولأن هضمها بيكون بطيء. واحيانا الحبوب اللي هي الشوفان الهول جرين لو تاخد بكميات كبيره.
1: نعم. يا ترى ما هي الفحوصات دكتور أحمد حمزة التي تطلبها أنت لتحديد سبب الانتفاخ؟
0: هو في الأول احنا بنبتدي مع المرضى بالتاريخ المرضي، يعني هل الموضوع مزمن ولا بقاله فترة قليلة، هل المريض ابتدى يشتكي من فترة قليلة ولا لا، وبعدين بنعمل فحوصات الدم، بنشوف صورة الدم بتبين لنا هل فيه أنيميا أو فقر دم أو لا، أو في ارتفاع في كرات الدم البيضاء في حالات الالتهاب. وظائف الكبد ووظائف الكلى طبعا مهمين. بعد كده بنعمل فحص للبراز، هل موجود فيه نسبة دم خفي أو هل الموضوع يستدعي أن نعمل منظار للقولون لو في دم خفي في البراز، أو لو في مادة بنقيسها اسمها كالبروتكتين لو وصلت لنسبة معينة ده بيدينا إنديكيشن أو علامة أن في التهابات في القولون، مثلا زي التهاب القولون التقرحي. في الفحوصات التانية اللي بنعملها الفحوصات اللي بالسونار، بنشوف إذا كان في أي كتل بتسبب ضغط على الأمعاء أو القولون وده بيعمل لنا انتفاخ. ممكن الإكس راي برضو بتبين الأمعاء هل فيها تمدد أو لا، أو بنقيس فيها قطر الأمعاء وبيبان إذا كان في تراكم للبراز في القولون أو لا، ولو في شك في الالترا ساوند او الاكس راي ممكن نعمل اشعه مقطعيه عشان نحدد اذا كان في اي سبب عضوي، سواء الالتصاقات او وجود اورام، على اساس ان منها بنقدر نحدد خطه العلاج القادمه.
1: نعم. إذن ما هي العلاجات المتوفرة اليوم للانتفاخ حسب الأسباب طبعا، ومتى يكون التدخل الجراحي ضروريا دكتور أحمد حمزة؟
0: في الأدوية اللي هي اللي نقدر نقول بنعطيها للمرضى لو الأعراض بتاعتهم أعراض مزمنة، هي الأدوية اللي بتقلل الانتفاخات داخل البطن أو بتعمل نوع من أنواع الادمصاص، أو إن هي بتاخد الغازات من الأمعاء وتنزل بيها زي السايميثيكون مثلا، أو أدوية بتأثر على حركة الأمعاء نحاول بيها إن احنا نقلل الأعراض زي أدوية اللي بتتاخد في حالات القولون العصبي. بالنسبة للمرضى اللي هم بيعانوا من انتفاخ نتيجة انسداد عضوي نتيجة الالتصاقات مثلا، أو المرضى عاملين عمليات قبل كده، بتفرق ما بين الانسداد الجزئي والانسداد الكامل. لو الانسداد جزئي بننصح المريض بوجبات نقدر نقول ان هي low residue او ما فيهاش الياف، وجبات صغيرة متفرقة على مدار اليوم. لو فيه انسداد كامل المريض بيبقى محتاج دخول المستشفى، بنعوضه عن السوائل اللي بيفقدها نتيجة الانسداد بسوائل في الوريد. المضاد الحيوي بيعتمد على حالته الصحية وقت دخول المستشفى، بنركب له أنبوبة أنفية معدية علشان نفرغ الأمعاء من السوائل المتجمعة فيها، وفي نفس الوقت بنبتدي نعمل متابعة لحالة الانسداد اللي عنده بالأشعة العادية لحين ما يبتدي يخرج غازات أو براز. ساعتها بنبتدي نرفع عنه الأنبوبة المعدية ويبتدي يأكل برضو low residue diet مع المتابعة. في حالات الأورام ساعتها بيبقى محتاج المريض إن نعمل له مسح ذري على أساس نتأكد إن هل الأورام موجودة في الأمعاء فقط أو منتشرة في أماكن أخرى، وبنعمل حاجة بنسميها اجتماع متعدد التخصصات أو مالتي ديسيبلينري ميتنج، بحيث إن احنا نشوف هل المريض ممكن يبتدي العلاج التمهيدي الأول قبل الجراحة، أو إن نبتدي الجراحة بشكل أولي يعني.
1: نعم يا ترى، ما هي النصائح اليومية دكتور أحمد حمزة للوقاية من الانتفاخ؟ هل ممارسة الرياضة مثلا تساعد في تخفيف الانتفاخ؟ أخبرنا.
0: الأمر بشكل أساسي يعتمد على التغذية، نحاول نقلل من الأكل اللي هو
1: يتخمر
0: بيسبب الانتفاخ، الأكل المتخمر. أيوة بالضبط. ونقلل المشروبات الغازية بقدر الإمكان. الأكل يكون منتظم وغني بالألياف. ممارسة الرياضة بشكل أساسي طبعا، ده بيساعد على أن يحسن حركة الأمعاء ويقلل الانتفاخات بقدر الإمكان.
1: ماذا عن شرب المياه؟ هل ينفع في حالة الانتفاخ أم تنصح بعدم شرب المياه بكثرة؟
0: أكيد.
1: نعم.
0: لا أكيد طبعا، أكيد شرب المياه مهم، على الأقل من لترين لثلاثة لتر في اليوم بالنسبة للأدلت اللي فوق 70 كيلو.
1: نعم. ماذا عن التوتر؟ هل يؤدي إلى انتفاخ البطن أم لا؟
0: هو حدش يقدر يعني
1: يتجنب التوتر
0: من الحياة اليومية. بالضبط.
1: نعم.
0: فبقدر الإمكان يحاول المريض يبعد نفسه عن التوتر، لأن ده طبعا بيزود مشكلة القولون العصبي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد حمزة، أنت الاستشاري في جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المناظير في مستشفى ريم في أبوظبي، على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم. ننتظر كل مشاركاتكم وكل أسئلتكم على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. ننتظر إذن كل الأسئلة، وستكون الأجوبة مع دكتور أحمد حمزة طبعا بعد هذه المحطة الغنائية التي سنستمع إليها. شكرا لريتا، شكرا لسلافة، مجددا للدكتور ولكم أنتم. عودة إليكم بعد أغنية وائل كفوري.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا ورحب بضيفي العزيز دكتور أحمد حمزة، الاستشاري في جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المناظير في مستشفى ريم في أبوظبي. وأول اتصال بنا دكتور أحمد حمزة يأتي من سلطنة عمان من غالب. مساء الخير غالب، أهلا وسهلا فيك.
2: مساء الورد، مساء اللون الأحمر الجميل.
1: شكرا، هيدا نبيذي مش أحمر قريب من الأحمر. شكرا غالب، يعني أنك عم بتشاهدنا على اليوتيوب الآن، على قناة اليوتيوب صح؟
2: طبعا أكيد أكيد، وطبعا نور عيونك لك بتنور يعني.
1: شكرا شكرا يا غالب. شكرا دكتور أحمد حمزة، عم يسمعك، تفضل.
2: عندي سؤال أول شيء، حالك أنت يعني السر كده، الصحة والجمال مع بعض.
1: عم تحكي عني؟
2: أيوة،
1: افتكرت رح تسأل سؤال للدكتور أحمد يا غالب. هلأ الدكتور أحمد رح يفكر أنه أقصيني من الحلقة. ما سؤالك؟ شكرا على الإطراء، تفضل.
2: دكتور، هذا موضوع الانتفاخ، أنا عندي مشكلة في هذا، بس لاحظت أنا بانتفاخ حتى من شرب الماء، يعني صار في انتفاخ بشكل يعني ملحوظ، حتى أنا صرت يعني ما أشرب كثير بسبب الانتفاخ لما نشرب ماء، ومثل ما قلت أكثر الأكلات أكلات اللي فيها ألياف، فيها التخمر، هذا لما يتخمر في المعدة بيصير فيها انتفاخ، فيكون شيء متعب للجسم كثير حتى في النوم يعني التنفس وغيره، فما أعرف وش رأيك دكتور.
3: والله يعني أنا أول مرة أسمع عن المية بتعمل انتفاخ، بس يعني لو المشكلة في المية، فأنت المفروض أن أنت تحاول أن أنت تشرب، توزع
1: الكمية
3: اللي بتشربها على مدار اليوم بالضبط، بمعنى أن أنت ممكن كل ساعتين تعمل من 250 ل 500 ملي في الوقت اللي أنت صاحي فيه طبعا، لأن احنا عايزين خلال الفترة اللي أنت صاحي فيها بتكمل ما بين لترين لثلاثة لتر في اليوم. بس بالنسبة للألياف، احنا عادة ما بنحبش ان احنا نبتدي الألياف بكمية كبيرة مرة واحدة، المفروض ان احنا بنبتدي لو عايزين نزود الألياف يعني في الأكل، بنزودها بطريقة تدريجية بحيث ان ما يبقاش الكمية كبيرة مرة واحدة، يعني برضو بالتجزئة على مدار اليوم وزيادة الكمية تدريجيا، يعني بنوزعها على ثلاث وجبات وبنزود الكمية ما بين يوم والتاني.
1: نعم. شكرا غالب على اتصالك بنا، تحياتي لك إلى كل مستمعينا في سلطنة عمان. وننتقل إلى لبنان دكتور أحمد حمزة مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمع لنا هناك.
4: يعطيكم العافية، بس حب أسأل دكتور، أنا بالنسبة للشاي الأخضر مفيد حتى ما يصير عندنا نفخة؟ شكرا.
1: إذن الشاي الأخضر وانتفاخ البطن، تفضل.
3: تمام، هو الشاي الأخضر والنعناع عموما فيها نقدر نقول مواد بتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبتقلل الغازات، فأكيد دفنت لي الشاي الأخضر مفيد جدا. الكمية ما بين كوب لثلاث أكواب في اليوم كمية معقولة جدا.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى قطر الآن مع رسالة صوتية أيضا وصلتنا من مستمعينا هناك.
5: مساء الخير مدام سنيتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور، أدوية يعني القلق أو الاكتئاب فعالة دكتور بمعالجة الغلول العصبي؟ يعني مثلا بتساعد بعمل مثلا أدوية مثل الاسبلاتين أو هيك شيء؟ شكرا لك.
1: شكرا لك مستمعنا. إذن هل أدوية الاكتئاب والقلق تساعد في تخفيف أعراض الكولون العصبي دكتور أحمد حمزة؟
3: هو بالتأكيد لو حصل إن هو استشار الطبيب والطبيب قال له إن مشكلة القولون عنده بسبب مشكلة عصبية أو نفسية في المقام الأول، فأعتقد إن هو إصلاح هذه المشكلة بالتبعية بيحسن حالة القولون ويحسن حالة القولون العصبي. بس المهم إنه ما ياخدش الأدوية اللي بتؤثر على الحالة النفسية من نفسه، لازم يكون تحت إشراف الطبيب والمتابعة طبعا.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى العراق مع السؤال، وصلنا من محمد السمرائي. مساء الخير مدام سونيتا، تحية طيبة للدكتور. سؤالي، هل يمكن الاستفادة من البكتيريا النافعة الموجودة في الصيدلية لعلاج مشاكل انتفاخ الكولون؟ إذن المكملات الغذائية
3: أكيد طبعا، لو نوعيات موثوقة فيها من ال البروبيوتكس بتبقى مفيدة جدا، لكن الأفضل إن احنا نلجأ للحالات للمصادر الطبيعية للبروبيوتكس زي الزبادي مثلا أو الحليب الرايب.
1: نعم.
3: أو أشياء من هذا القبيل. ولكن المهم بس إن طبعا تكون من مصادر وشركات موثوق فيها، وإن نعم. هي تكون تحت إشراف طبي أكيد.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى مصر. وهذا السؤال، مساء الخير لأفضل برنامج. شكرا. تحية لك سونيتا وللدكتور وللبرنامج المفيد. هل يوجد علاقة بين الإكزيما والجهاز الهضمي، وما هو علاج الانتفاخ؟ شكرا لكما.
3: هو الـ أحيانا الإكزيما بتبقى عرض من أعراض مشكلة في جهاز المناعة.
1: نعم.
3: وجهاز المناعة ممكن كما أنه بيؤثر على الجلد بيؤثر على الجهاز الهضمي، والالتهابات المناعية اللي في الجهاز الهضمي زي كرونز ديزيز والالتهاب القولون التقرحي اللي هو الألسرتيف كوليتس ممكن يحصل أن هم يتواجدوا الاثنين مع بعض في نفس المريض. وطبعا بدرجات متفاوتة، يعني ممكن يكون المريض عنده مشكلة مينلي في الجهاز الهضمي ومعها مشكلة مصاحبة في الجلد، والعكس صحيح. لكن هل ده بيؤثر أو يسبب الانتفاخ ولا لا، فمحتاج إن هو يراجع طبيب الجهاز الهضمي على أساس إن هو يتأكد هل الانتفاخ اللي موجود عنده سببه التهاب في الجهاز الهضمي ولا لا، التهاب مناعي بمعنى أصح في الجهاز الهضمي أم لا.
1: شكرا. وعلاج الانتفاخ لو ذكرناه يا ريت نرجع نعطي بعض المعلومات.
3: العلاجات اللي فيه علاج الأعراض زي الأدوية اللي قلتها سواء الساميثاكون أو الأدوية البروكينيتك أو اللي بتحسن حركة الأمعاء، وطبعا الإقلال من يعني أو الإقلال من العادات الغذائية السيئة سواء بالنسبة لل الكميات الأكل اللي بيعمل غازات بكمية كبيرة أو الوجبات السريعة وزيادة الألياف والمشروبات في يعني أو اللي هي كمية المية في اليوم، يعني الألياف والماء.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وأيضا من سلطنة عمان هذا السؤال، مساء الخير للجميع، شكرا على هذا البرنامج الصحي وشكري للدكتور المحترم. سؤالي، ما سبب تضخم الطحال من دون أعراض، وهل يسبب مشاكل خطيرة على الجهاز الهضمي؟ مع شكري وتقديري لكما. شكرا لك، تحياتي. إذا تفضل دكتور أحمد.
3: هو بيعتمد هل تضخم الطحال هل اكتشفه عن طريق فحص السونار ولا هو ابتدى يحس بيه ان هو مسبب له انتفاخ في البطن. تضخم الطحال ليه اسباب كتير، ممكن بعض الأمراض التكسر في الدم زي أنيميا الخلية المنجلية أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط وأنيميا الفول، كل أنواع الأنيميا اللي ممكن تؤدي لتكسر في الدم وممكن تسبب تضخم في الطحال. بعض الـ يعني زيادة الضغط في الوريد البابي دي أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى تضخم في الطحال، وبعض الأورام بتؤدي إلى تضخم في الطحال سبيشالي أورام الدم.
1: نعم.
3: وهو محتاج إن هو
1: بيقول لك عن طريق السونار، عم بيرد علينا عم بيسمعك هلا مستمعنا.
3: عن طريق السونار يبقى هي يعني احنا نقدر نقول ان طول المقبول او الطبيعي ما بين 11 و13 سنتي لطول الطحال. لو وصل 14 او 15 سنتي بيبقى في نقدر نقول ان هي نورمال فاريانت او يعني اختلافات قد تكون طبيعية يعني، بس محتاجة متابعة. يعني احنا ممكن نعيد السونار بعد 3 شهور او بعد 6 شهور ونشوف هل هو بيزيد فعلا في الحجم ولا لا. لو ما زادش في الحجم يبقى ده يعتبر شيء طبيعي.
1: نعم.
3: يعني بتفرق من شخص للتاني لو هي في حدود سنتيمترات قليلة يعني.
1: نعم. بيقول 13.5 عم بيسمعك مباشرة
3: بسلطنة عمان. طبيعي تماما ما يقلقش خالص منه.
1: نعم. إذن لا تقلق مستمعنا في سلطنة عمان، تحياتي لك. شكرا دكتور أحمد على الإجابة. نواصل معك وننتقل إلى ألمانيا مع مستمعة لنا هناك بتقول مرحبا لك وللدكتور، شكرا على الموضوع لأنه كتير مهم بالنسبة لي. أنا أعاني من فتق معدي مريئي، أتناول يوميا حبة أوميبرازول 40 ميلي جرام. لدي مشكلة في الخروج، كسل في أمعائي نتيجة استخدام الأوميبرازول، هكذا قالوا لي، هل هذا صحيح؟ وإذا كان ذلك صحيحا ما الحل؟ شكرا جزيلا لكما. شكرا لك.
3: هو جزء من البروتون بامب بلوكرز او مثبطات الحمض في المعده بيأثر طبعا على الجهاز الهضمي وعلى حركه الامعاء. فهي لو هو فعلا اللي عندها فتق في الحجاب الحاجز وجزء من المعده داخل الى اعلى تجويف الصدر ومؤثر على بيعمل لها ارتجاع وفي احساس بالحمضيه مستمر، فمحتاجة ان هي تعمل الفحوصات اللازمة، يعني انها تعمل منظار وتتأكد من نسبة الحمضية اللي موجودة في اسفل المريء وقياس الفتق قد ايه. واعتقد ان الحل بالنسبة لها كحل نقدر نقول حل منطقي ونهائي ان هي تعمل عملية اصلاح لفتق الحجاب الحاجز وارجاع المعدة لمكانها الطبيعي، مع بنعمل لها عملية ربط كمان حوالين أسفل المريء علشان ما ترجعش في نفس إلى تجويف الصدر تاني.
1: شكرا. ننتقل إلى الأردن مع هذا السؤال. مساء الخير، أنا أعاني من انتفاخ البطن عند تناول بعض الأطعمة مثل كريمة الطبخ، الطحينة، الخضروات الخضراء وغيرها. ما هي الفحوصات التي ممكن أعملها للتشخيص؟ وشكرا.
3: طيب احنا خلينا نقول ان هو ممكن نقدر نقول ان بيستشير دكتور الجهاز الهضمي، التخصص الباطني الجهاز الهضمي اللي بيعمل لها فحص للبراز واختبارات التحسس لكل هذه لنوعيات الاكل اللي هي بتعاني منها، وبيظبط لها طريقه الاكل او كميات الاكل مع دايتيشن يعني.
1: نعم. شكرا. نواصل معك. وأيضا أسئلة وصلتنا على الواتساب من سلطنة عمان مجددا، هذا السؤال، هل البامية تقلل الكوليسترول الضار والسكري؟
3: أنا يعني
1: البامية
3: محتاج تسأل دكتور تغذية.
1: نعم، أنا نسأل، صرنا بنصائح غذائية، ولكن برأيك أنت دكتور بعد خبرتك، هل البامية مفيدة؟ على فكرة أنا كتير بحب البامية.
3: والله وأنا بس يعني
1: إذن
3: يعني نقدر لو هي معمولة مثلا يعني الدهون اللي بتستخدم في طبخ هذه البامية ما هياش دهون مشبعة، يعني زيوت نفسها مش زيوت مشبعة، فده طبعا بيعتمد على طريقة التحضير نفسها.
1: نعم شكرا. نعود إلى
3: تمام.
1: الأردن مع هذه الرسالة من مستمعتنا هناك، بتقول مسا الورد والياسمين، أنا بشارك معكم من الأردن، أهلا فيك وبأهالي الأردن. الله يعطيكم العافية أنت والدكتور على البرنامج المميز والرائع. بنتي عمرها 2 سنين صابت تسكير أمعاء انغلاف معوي على عمر سنة، وانفك بسوائل الوريد ورجع تكرر على عمر 2 سنين وانفك بالسوائل الوريدية. بس بدي أعرف هل في فحوصات معينة أو صور بعملها حتى أطمن أنه مش حالة صحية مزمنة كونه تكرر الموضوع، علما أنه بيحدث مع التهاب فيروسي بالحلق والأذن؟ لو سمحتوا ضروري الرد. تفضل دكتور. إذن
3: طيب الانغلاف المعوي ده إن هو يعني جزء من الأمعاء بيدخل، يعني نقدر نقول إن جزء من الأمعاء بيدخل في الـ يعني one loop in one in another loop، يعني جزء من الأمعاء بيدخل في الـ في الـ في loop تاني. ف ده أعتقد إن هي محتاجة تستشير جراح أطفال ضروري، لأن لو الموضوع ده اتكرر تاني، ويعني ممكن تكرر مرتين، لو المرة الثالثة ما حصلش إن هو فك هيبقى محتاج تدخل جراحي عاجل. بيتم عمل فحص عن طريق الأشعة، وممكن البيبي يبلع صبغة وتبان في الأمعاء.

0: احاول افهم الموضوع وان انا احاول اقرب منه. كان العائلات بتحكي لي كل عيله يعني كانت ظروفها مختلفه، في اللي منهم مصاب بحساسيه، في منهم اللي عنده سرطانات الرئه او حاجات في الودن او في العين، التهابات في العين، في منهم كانت حالاتهم اخطر وصلت لمرحله التحجر الرئوي. فالحقيقه كانت قصص يعني كلها هي مهمه، فالواحد بدا ان هو يوثق، وبعد ما يخلص مع عيلة يبتدي يسألهم إن هم يعرفوه للعيلة التانية عشان يبتدي برضو الواحد يتحرك في هدوء في المنطقة.
1: محمد، انت قابلت ناس كتير متضررة في المنطقة دي، ازاي دلوقتي بتشتغل على مشروعك علشان القصة توصل للناس؟ يعني انا شفت الصور بالفعل مؤثرة جدا، بتتكلم اكتر من 100 مقال، فازاي قدرت توصل الفكرة دي بكم صورة؟
0: يمكن الحاجة اللي انا كنت بآمن بيها ان دايما لما بتيجي تصور انت مش بس كمصور بتاخد حاجة بس، او يعني الناس بتديك حاجة، انت كمان اوقات بتسيب حاجة يعني من روحك او شخصيتك او تعاملك مع الناس، لان في الاخر يعني احنا بني ادمين بنتشارك الحياة وبنتبادل دايما حاجة. فيمكن كنت اللي بيحصل ان المعايشة اللي بتحصل هي اكنها انت بتتعرف على حد جديد، فلما تيجي تتعرف على حد جديد في حياتك سواء صديق سواء في علاقة ايا كان شكل العلاقة، انت بتبتدي تستثمر مشاعرك، بتحس، بتشم، بتمر التجربة، بتobserve، بتلمس، ايا كان الحواس اللي احنا بنستخدمها عشان نستثمر نفسنا. هي لما بتحصل هنا اوقات انت كفنان او كانسان الاول قبل ما تبقى فنان، انت هنا بتجمع معلومات. يعني مثلا لما تبقى عايش في المكان وتبتدي مثلا زي استاذه علا كانت تقول لك احنا بناكل الاسمنت، احنا لو فتحت الدولاب دلوقتي هتبتدي تشوفه معانا في كل حته، موجود في اكلنا، فهو الصديق الغير مرغوب فيه.
1: نعم.
0: فتبتدي انت بالمعايشه تبتدي انت تحس بده، فتلاقي نفسك انت قادر تعبر عنه. فيمكن مثلا كلام او قصه زي قصتها خلتني اللي هو لا انا ازاي اخلي القصص بتاعتي او القصه بتاعتي ابيض واسود، عشان دايما المتفرج يحس بلون الاسمنت معاه، ما يبقاش مشتت بالوان البيت او باي حاجه. لما كانت بتحكي عنه فازاي نخليه هو كشخصيه ظاهر دايما معانا في الصور. فيمكن المعايشه كانت جزء رئيسي منها، واحنا قعدنا 3 سنين نوثق لحد ما خلصت يعني جزء كبير من التوثيق. ويمكن انا في مشاريع كلها كل مشروع بياخد اتجاه مختلف، عشان انا مش بهتم الصراحه بان حد يسقف لي او ان حد يقول لي
1: نعم.
0: المشروع ده حلو وبرافو، بالاخص ان التصوير كميديم يعني دايما بيلفت النظر. لكن كان الهدف الاكبر هو ان احنا نعمل معرض، والمعرض ده ان احنا نعزل فيه العائلات، وده حصل 2018 كان اول اخراج للمشروع.
1: بس
0: وعملنا
1: مهم
0: معرض
1: كمان
0: خدنا زي
1: انه
0: كراش
1: تأثير اللي حضرتك بتحكي عنه يظهر للناس، والاشياء الغير مرئية. يعني انا الصورة، صورة الطفلة اللي قاعدة على الكنبة، هي طبعا صور ابيض واسود، وقدرت تعمل جزئين بنشوفها على الكنبة بمكان علشان تتنفس، او وفي نفس الوقت في الصورة التحتانية إشاعة لصدرها. يعني صورة بالفعل أحسن من 100 برنامج، 100 مقال، 100 حديث. الصورة بتتكلم
0: هاي.
1: لوحدها. ف
0: هاي.
1: هو كان برضو عايز تعمل شوك للناس، عايز تصدم الناس.
0: هي اللغة البصرية وهي لغة يعني كلنا نقدر نفهمها من غير كتابة، لأن هي عبارة عن عناصر، والعناصر دي عبارة عن معلومات. فأعتقد كل اللي أنا بعمله في المشروع ده، يمكن المشروع ده هو كان أكتر أنت بس أكنك غير مرئي وبتحاول بس ترصد. يعني حتى كده في ستايل بيسموه في التصوير يعني فلاي اون ذا وول، انت كده زي حاجة بتطير من مكان لمكان من غير ما انت تبقى متشاف. يمكن المعايشة هي اللي ساعدتني في ده، انك انت تبقى معاصر للحدث ذات نفسه، للأجهزة، للجلسات النفس بتاعتهم، لمواعيدهم مع الدكتور، مواعيدهم في العمليات. فانا ما ضفتش حاجة يعني، انا ما تدخلتش في صناعة القصة، هو بس انت بترصد اللي بيحصل.
1: يعني قصدك لو ما
0: فهل ده
1: كنتش
0: كان
1: قعدت
0: فاضي
1: مع
0: يعني؟
1: الناس وتعايشت معاهم ما كنتش هتقدر تصور الصور دي
0: ده
1: بالطريقة
0: حقيقي،
1: دي.
0: لأن في الآخر ده حقيقي، لأن في الآخر أنت كمصور أنت مش بتروح عشان تخطف صورة وتجري يعني. ويمكن الوقت ولا النص ساعة اللي هتروح فيها يمكن ما يحصلش حاجة يعني برضو، لأن الحياة مختلفة أو يعني أحداث كتير بتحصل ورا بعضها. ففكرة إنك أنت تقضي أيام وشهور وسنين، ده بيخليك ترصد يعني جزء كبير من الحقيقة اللي بتحصل لهم. يعني عايز اقول لحضرتك ان كان في صور

0: استخدمها، بس يمكن في نوعية صور مش بحب أظهرها. بس كان أصحابها مثلا لما يجوا، يعني أنا آسف في الكلمة، يقلعوا هدومهم ويوروني بسبب العمليات وبسبب المرض حصل إيه في أجسامهم، وكان يطلبوا مني اللي هو صور ده. يعني كان فاكر الحاج أحمد عنين الله يرحمه قلع هدومه وقال لي أنا عايزك تصور ده، أنا عايز الناس تشوف قد إيه العمليات اللي أنا عملتها بسببهم وهكذا. بس يمكن أنا كمصور بحس إن هو أنا عايز أصور الناس بنوع من الكرامة، يعني من غير ما تصورهم صور تخليهم ضحية تاني، أو صورة تاني مثلا تسبب لهم تروما في المستقبل لما يجوا يشوفوها. فكان دايما برضو وجودي معاهم كتير يعني ادى مساحة انك تشوف لحظات مختلفة. ويمكن الاختيار في الاخر برضو كان اوقات انت بتتكلم مع الناس على ايه المناسب ليهم، لان اختيارهم للطريقة اللي بتمثلهم يعني دي كانت حاجة بالنسبة لي مهمة. يعني
1: طبعا هي مسيرة مهمة، بس من بدري قوي اللي يسمعك يقول عندك 100 سنة بجد، قد ما في عمق وإحساس بالآخر وإنسانية في كل أعمالك. بس أنت مصور شاب، منين جات لك الرغبة دي إنك تحكي قصص إنسانية وإن عملك يكون هادف كمان؟
0: يمكن يعني لما بقعد افكر في الموضوع، كانت والدتي دايما تقول لي انت بتحب الناس وبتحب، يعني لان والدتي كانت مدرسه، تقول لي كنت بتحب تقعد وتسمع. فاحنا بدانا نتنقل كده من وانا عندي 10 سنين كتير لحد ما استقرينا في اسكندريه، كان وقتها عندي 14 سنه. ويمكن اول ما سمعت حد بيقول لي تحب تتعلم تصوير قلت ايه ده، ليه لا؟ فروحت وقتها نادي تصوير، واول حاجه نزلتها كانت الشارع. فلما كنت بتقابلي ناس، يمكن ده اللي حببني في التصوير، فكره انت ما تعرفش اي حاجه يعني، وده طبعنا يعني احنا ما نعرفش اي حاجه. ولما يبتدي يتفتح لك باب وحد يحكي لك قصه، غصب عنك كانسان انت بتبتدي تقارن ده بحياتك، فبتبتدي تشوف كتير. يمكن الناس دايما فاكره ان احنا اللي بنضيف حاجه لحياه الناس، بس انا بالنسبه لي العكس. الناس اللي انت بتقابلهم يمكن اكنك بتاخد جزء من روح كل انسان بتقابله، فمع الوقت انت بتحمد ربنا على ان تكوينك او نضجك اللي حصل في الحياه هو بسبب القصص والحكايات اللي انت عاصرتها وعشتها مع الناس. ويمكن دي بالنسبه لي حاجه كبيره، قد ايه الشوارع بتاعتنا واختلاف ثقافاتنا كمان بيعلم كتير قوي. وده كان بيكبر معايا لان كنت بحس ان الحياه يعني كل صورها موجوده. يمكن مثلا انا عاصرت جنب واحد من الحياه، بس لما بتشوف حد تاني عاصر شكل تاني من الحياه اعتقد وبتتعلمه بيخليك شوية عندك رؤية ان هو كل شيء يعني جميل في الاخر لو انت تقبلته. يمكن انت عندك فلوس بس تعبان، يمكن انت تعبان بس عندك فلوس، يمكن انت ما عندكش كل ده بس حياتك بسيطة ومرتاح، يمكن حاجات كتير قوي. فالاحتمالات اعتقد هي دايما موجودة، وده اللي انا بقابله كتير في يعني في الشارع او في القصص اللي انا بعملها. بس بترجعني دايما لفكرة ان احنا مختلفين لسبب. أعتقد كل واحد لو فكر أنا عندي إيه أقدمه، زي حضرتك مثلا دلوقتي أنت يعني إعلامية فبتنشري الأواضي أو بتنشري قصص، لو أنا بوثقها وعندي قوة اللغة البصرية، لو الناس وثقت فينا وشاركت قصصها، لو حد تاني دي كمل على اللي إحنا بنعمله، وقتها بتحسي إن فعلا إحنا اختلفنا هنا ليه معنى. بس غير كده لما تفضل في حياتك يعني منغلق عليها مش مهتم باللي بيحصل حواليك، أعتقد ده بتخسر كتير يعني. فهو التصوير هو ده اللي بيشدني دايما ان انا اكمل.
1: محمد، هل ممكن نقول سنك؟
0: انا اكيد مظبوطة، هي مشكلة.
1: عندك 29 سنة وما شاء الله عليك، يعني العمق ده والإدراك بالآخر وقوتك كمان، قوة شغلك يعني دي مش حاجة هينة. ومن بدري قوي أول ما بدأت يعني عمالقة

جاري الآن يتغلب على كوريا الجنوبية ويضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل اللقاء الثالث والأخير في هذه المجموعة الأولى أمام تشيكيا لاحقا. إذن المنتخب المكسيكي أول المتأهلين في هذه المجموعة الأولى التي شهدت أيضا التعادل أمس بين تشيكيا وجنوب إفريقيا 1-1. بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية التي أقيمت أيضا، هناك فوز كبير لمنتخب كندا، أول فوز للمنتخب الكندي في النهائيات العالمية، ومنتخب متواضع نسبيا تفوق على قطر بستة أهداف دون رد. ما يفسر أيضا هذه النتيجة العريضة هو أن المنتخب القطري أنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين، الأول منذ الدقيقة 33، وفيما بعد هناك لاعب آخر طرد بعدما كان هناك مداخلة خشنة من قبله على أحد لاعبي المنتخب الكندي إسماعيل كوني، الذي إسماعيل كوني أصيب بشكل خطير جدا بطبع المونديال بالنسبة له انتهى، ولكن أيضا سيغيب بسبب هذه الإصابة كسر في الساق على الأرجح لعدة أشهر عن الملاعب. إذن اللاعب الكندي هذه المداخلة الخشنة من قبل لاعب مديبة لاعب المنتخب القطري أدت بالطبع إلى طرده، وفيما بعد هذا المنتخب القطري أنهى المباراة بتسعة لاعبين، ما يفسر أيضا هذه الخسارة الثقيلة جدا 6-0 للمنتخب الكندي. وفي المباراة الثانية من هذه المجموعة الثانية أيضا فوز كبير لمنتخب سويسرا على المنتخب البوسني 4-1، هنا أيضا المنتخب البوسني شهد طرد أحد لاعبيه. إذن نرى بشكل أفضل ربما في هاتين المجموعتين الأولى والثانية، الأولى قلت تأهل المكسيك، وفي الثانية هناك اتحاد في الصدارة بالنسبة لمنتخبين كندا وسويسرا بعد فوز وتعادل 4 نقاط لهما من مبارتين قريبين جدا من التأهل. اليوم سنتابع مباريات أخرى لا سيما في المجموعتين الثالثة والرابعة، بدءا بمباراة الولايات المتحدة عند الساعة 9 مساء ضد أستراليا، المنتخب الأسترالي المنتخب الأمريكي الذي كان فاز بمباراته الأولى بشكل كبير على الباراغواي 4-1، كان برهن أنه مستعد لخوض هذا المونديال. ومنتخب أستراليا هو أيضا كان تغلب في مباراته الأولى، هنا أيضا على الأرجح الفائز في هذا اللقاء سيضمن التأهل إلى الدور الثاني. مباراة هذه المجموعة الرابعة الأخرى ستقام ليلا في منتصف الليل المقبل عند أو بالأحرى عند الساعة 6 صباحا بين تركيا والباراغواي، المنتخب التركي بحاجة إلى الفوز كي يتقدم في هذه المجموعة وفي هذه البطولة. ولكن أهم من مباريات المجموعة الرابعة مباريات المجموعة الثالثة، بدءا باللقاء بين اسكتلندا والمغرب عند منتصف الليل، ثم مباراة البرازيل ضد هايتي عند الساعة 6 صباحا. بالنسبة للمنتخب المغربي ضد اسكتلندا، مواجهة بين منتخبين سبق أن التقيا في المونديال، كان ذلك في مونديال فرنسا عن 98، حينها المنتخب المغربي كان تغلب ب3 أهداف دون رد في سانت إتيان في مجموعته، ولكن المنتخبين حينها أقصيا ولم يتمكن من التأهل، تأهل المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي عن تلك المجموعة، إذن كان ذلك عام 98. الوضع مختلف الآن بالطبع بالنسبة للمنتخب المغربي الذي يعتبر من بين أفضل المنتخبات في العالم، كان بلغ نصف نهائي المونديال السابق نهاية عام 2022 في قطر، هزم في نصف النهائي أمام فرنسا ثم في النهائي أمام كرواتيا. أنا في المرتبة الرابعة واعدة جدا، وجميع يخشى هذا المنتخب المغربي الآن يعتبر من بين الكبار كما ذكرنا، وقد برهن ذلك في لقائه الأول عندما تعادل 1-1 مع البرازيل. الآن في مواجهة منتخب اسكتلندي، هذا من بين المنتخبات التي دائما تعرف الفشل في النهائيات العالمية، المنتخب اسكتلندي لم يتمكن في تاريخه من أن يتقدم إلى الدور الثاني، كل مرة
كان يخرج و احيانا بطريقه دراماتيكيه. هذا المنتخب الاسكتلندي كان تمكن من ان يفوز بالمباراه الاولى على منتخب هايتي متواضع جدا، ولكن بهدف وحيد فقط، مما يعني ان هناك ربما فرق في المستوى بين المنتخب

0: لمصلحة هذا المنتخب المغربي، يعتمد على العديد من اللاعبي الخبرة الآن، برهنوا ذلك إن كان في المونديال السابق أم في البطولات القارية، حيث أن المنتخب المغربي كان خاض النهائي ضد السنغال في بداية هذا العام في الرباط. نتذكر النتيجة حينها على أرضية الملعب المنتخب السنغالي كان فاز بهدف لا شيء، ولكن بفعل انسحاب في وقت ما لاعبي المنتخب السنغالي، كل ذلك كان أدى إلى حرمان المنتخب السنغالي من اللقب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن هذه المسألة لم تحسم بعد، المحاكم ستقرر ذلك لاحقا ربما هذا العام. ولكن على كل حال كل ذلك كي نقول أن المنتخب المغربي من بين الكبار يعتمد على لاعبين استثنائيين، بشكل خاص على قائده أشرف حكيمي كما نعلم، لاعب باريس سان جيرمان المتألق، أفضل لاعب في منصبه، منصب ظهير أيمن هجومي جدا، أشرف حكيمي الذي هو طبعا توج بلقب دوري الأبطال في الموسمين الأخيرين مع فريقه باريس سان جيرمان، ولكن أيضا هناك عدد من اللاعبين المتميزين في أغلبية المناصب، الحارس بونو ولاعب الوسط الشاب أيضا أيوب بوعدي لاعب فريق ليل المولود في فرنسا الذي لعب مع منتخبات فرنسا العمرية أي لدى الصغار، إلى أن اختار المنتخب المغربي وهو في 18 من عمره وكان استثنائيا في لقائه ضد البرازيل بمناسبة أعتقد مباراته الثالثة أو الرابعة فقط مع هذا المنتخب المغربي. فيما بعد البرازيل، ننتظر البرازيل ضد هايتي، على الورق هناك فرق كبير في المستوى بالطبع بين البرازيل ومنتخب هايتي المتواضع جدا المشارك فقط للمرة الثانية في تاريخه في المونديال، الأولى كانت عام 1974 في مونديال ألمانيا الغربية حينها، والمنتخب البرازيلي هو مستواه متراجع حقيقة بعض الشيء، وإن كان عشاق المنتخب البرازيلي عبر العالم ينتظرون منه أيضا أن ينتفض تحت قيادة عدد من اللاعبين الاستثنائيين لا سيما فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أو رافينيا مهاجم برشلونة، ولكن في غياب نيمار، نعلم أن نجم البرازيلي هو مصاب منذ أكثر من شهر الآن، عاد إلى تدريبات منتخبه في اليومين الأخيرين، رأينا صور جميلة جدا مع استقبال حار من قبل زملائه، ولكن نيمار لن يشارك في مباراة الليلة المقبلة ضد هايتي، كان أعلن عن ذلك مساء أمس من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قالوا إن نيمار سيبقى في مكان إقامة لاعبي المنتخب البرازيلي كي يتابع هذا الإعداد التعافي بالنسبة للاعب البرازيلي المصاب، كي يتمكن ربما من أن يكون جاهزا لخوض المباراة الثالثة للمنتخب البرازيلي ضد سكوتلندا وفيما بعد لما لا الأدوار الإقصائية اللاحقة. على كل حال هذا المنتخب البرازيلي إذن هو في بداية مشواره أمام المغرب لم يكن حقيقة مخيبا بالنسبة لهم، لأن المنتخب المغربي كان أفضل من المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى، ولكن الآن الأمور طبعا ينتظر الكثير من هذا المنتخب البرازيلي. إذن الليلة أو مساء اليوم والليلة المقبلة 4 مباريات كما سيحصل الآن خلال هذه الجولة الثانية كل يوم، مع مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على أن تقام، فيما بعد مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في الليلة التالية، وننتظر بالطبع أيضا منتخبات هي طامحة لأن تفوز باللقب. المنتخب الأرجنتيني كان تعادل في مباراته الأولى أو تفوق عفوا على الجزائر 3-0، سيلعب ضد النمسا يوم الاثنين. فرنسا أيضا من بين المنتخبات المرشحة، ستواجه العراق مساء يوم الاثنين كذلك، ومنتخب إسبانيا ضد السعودية يوم الأحد. ولكن بالانتظار سنتابع بشكل خاص الليلة المغرب ضد سكوتلندا ثم البرازيل ضد هايتي.
1: شكرا لك زميل وديع فعاني على كل هذه التطورات والتحليلات.
0: شكرا لك مايا، إلى اللقاء غدا.

أجواء حماسية جدا مع كأس العالم، مع هذه الأغنية. هي يا عرب، هذه الأغنية عربية حماسية، يعني تجمع الجماهير العربية من محيط إلى الخليج بأجواء هيك جميلة جدا، تشجيع لوطننا العربي ولكافة الفرق العربية في المونديال 2026 في أمريكا. وفي كافي شو مستمرون معكم، وقريبا رح نصل لنهاية البرنامج وإلى آخر الفقرات وإلى آخر اللقاءات. رح تكون معنا الفنانة أمال ماهر بمناسبة جولتها الفنية الأوروبية، وهذا اللقاء المميز الذي أعده الزميل عاطف رح تكون رح تحكي أشياء حلوة كتير، فخليكم معنا وسنستمع إلى أغنية طبعا قبل كل ذلك.

0: وفي إطار الموضوع الذي تحدثنا عنه هذا الصباح عن موضوع الشرائح الدماغية التي قامت بها الصين والتي وصلت إلى هذه التكنولوجيا، محمد سمرائي من العراق وهيك على السريع بيقول الموضوع يحتاج الوقت والكثير من التجارب، وليس كل من يبتكر هذا الابتكار هو مفيد للبشرية، لأنه غالبا يكون موضوع تجاري والغرض منه هو الحصول على المبيعات. فإذا هذا كانت من محمد السمرائي، والآن سنستمع إلى أغنية.
1: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: ونصل الآن إلى فقرتنا الأخيرة مع الفنانة أمال ماهر الذي حورها زميل عاطف. أمال ستتكلم عن جولتها الفنية الأوروبية وآخر أخبارها ومشاريعها الفنية في هذه المساحة التي ننتظرها مطولا ومنذ هذا الصباح. يلا دنيا.
2: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية في هذا الصباح الجميل. معنا اسم مميز، اسم رائع في عالم الأغنية، وهي تتحضر الآن لجولة أوروبية. الفنانة أمال ماهر معنا مباشرة، وبعد أن افتتحت صيف 2026 وسيكتمل هذا الافتتاح بجولة فنية في هولندا، في باريس، وفي عدد من المسارح الأوروبية. صباح الخير أستاذة أمال ماهر.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك، إزيك؟
2: أولا مبروك، مبروك هذه الأغنية الجديدة باجي بالحرية.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا.
2: يعني صدى رائع في وقت وجيز، كنت متأكدة 100%.
3: والله دايما الفنان بيعمل بيعمل اللي عليه من كل حاجة، وطبعا الحاجة الوحيدة اللي بينتظرها هو أصداء الناس أو نجاح الأغنية، فالواحد بيكون عنده توقعات، فالحمد لله ربنا بيديله فوق توقعات. والأغنية هي يعني قصتها وبتناشد حاجة حلوة قوي وقصة حلوة قوي وموضوع جديد قوي، فالحمد لله ربنا وفقنا. يعني
2: نور عبد الله ومصطفى العسال، هذا أول تعاون ولا تعاملت معهما؟
3: لا لا، ده أول تعاون بيني وبينهم.
2: طيب كيف تم؟ احكي لنا القصة.
3: القصة كنت بكلم الشاعرة نور عبد الله، فبنتكلم يعني بشكل شخصي، يعني مكالمة إنسانية بحتة، يعني ما لهاش علاقة بالفن تماما. هي بتحكي لي عن نفسها وأنا بحكي لها عن نفسي، فسبحان الله كلمة باجي بالحرية دي طلعت مني أنا، فهي خدتها وكملت عليها الموضوع. لقيتها بعدها بتقفل بتكلمني بعدها بساعة بالظبط، بتقول لي اسمعي كده يا أمال الموضوع ده، فسمعت لقيت الموضوع روعة روعة. يعني
2: مباشرة ولا بعد وقت؟ عفوا للمقاطعة،
3: بعد ساعة مباشرة فقط من مكالمتي لي، فالحمد لله أصمر عنه، يعني المكالمة الإنسانية دي أصمرت عنها موضوع حلو قوي.
2: والألحان مباشرة اخترت مصطفى العسال أم أيضا؟
3: اخترت مصطفى العسال لأن هو تيم دايما، هو طيب. والشاعرة نور عبد الله يعني هما تيم دايما مع بعض.
2: ولدت بأسنانه زي ما بيقولوا الأغنية
3: بالضبط كده، اتولدت بسنان بالضبط. حلو المثل ده والله.
2: لأنها لاقت شهرة وبشكل رائع يعني، وحتى استقبال الجمهور في مونتي كارلو الدولية لهذه الأغنية أيضا كان استقبال رائع. يلا حديثينا عن الجولة الأوروبية 2026، صيف حيكون مختلف بالنسبة لك
3: بإذن الله. دي أول حاجة أو أول تجربة بالنسبة لي يعني، وإن شاء الله يا رب تكون استثنائية، لأني الجمهور هيكون استثنائي، الحدث نفسه استثنائي، المسارح نفسها والاستقبال وجمهور أوروبا استثنائي، فإن شاء الله يا رب يبقى يوم استثنائي، وبإذن الله نقدر نعمل يوم يليق بهذا الجمهور الجميل المتذوق يعني.
2: نعم، أنت الجمهور
3: سعيدة جدا طبعا أن دي أول تجربة ليا كمان.
2: يعني الأول تجربة لك أوروبية، لكن على صعيد الحفلات والمسارح أمال ماهر ما شاء الله يعني دائما
3: الحمد لله. نعم، من وانا يعني صغيرة
2: تماما.
3: أني أنا دي بس أول تجربة بقى، أن احنا طالع بأرشيفك بحاجاتك بأغانيك، الناس اللي جاي عارفة انت هتقول ايه، انت مسنين منك ايه، عايزين يسمعوا منك ايه، فده هو ده الجديد بالنسبة لي يعني. ومسارح اول مرة هغني عليها
2: صحيح.
3: ومسارح معروفة بعراقتها بان هي مسارح استقبلت كبار الفنانين، فطبعا دي بالنسبة لي حاجة كبيرة ومسؤولية، وفي نفس الوقت حاجة مخلياني طايرة وسعيدة، فيعني إحساس مش قادرة أوصفهولك يعني.
2: التحضيرات ستكون مختلفة بالنسبة لحفل هولندا وحفل باريس مقارنة طبعاً بالحفلات العربية. يلا حكي لنا كيف التحضيرات.
3: طبعا حيكون في طبعا يعني دايما حنغير في البروجرام نفسه، حيكون غير اللي بنقدمه في حفلات العربية، لأن في جمهور من جميع الفئات ومن جميع الجنسيات حيكونوا حاضرين لك، فأنت لازم تنوع في البرنامج بتاعك، لازم يبقى في مفاجآت في البرنامج بتاعك، لازم ترضي جميع الأذواق. فطبعا فطبعا انت لازم تحضر برنامج مختلف وحلو.
2: هناك جوقة عازفين موسيقيين معك ولا حتستعين بهم من أوروبا؟
3: لا لا، مستعينين طبعا بموسيقيين كبار جدا من أوروبا، وفي موسيقيين من مصر طالعين معايا طبعا.
2: وهناك تحضيرات لألبوم جديد الفنانة آمال.
3: إن شاء الله بإذن الله قريب أكيد.
2: كم يعني تقريبا الأغنيات حنشاهد فيه ألوان
3: يعني
2: مختلفة؟
3: أنا دايما ما بحبش إن أنا أنزل أغاني كتيرة، يعني
2: طيب
3: هو من
2: صحيح،
3: 10 ل 8. يعني
2: لأنه
3: أنا
2: في
3: مش بقول
2: أغنيات
3: لك كمان إن أنا
2: بتنظلم.
3: هنزل، طبعا انا مش بقول لك ان انا هنزل كمان البوم خلال الشهور الجايه، لا انا هنزل سينجلز،
2: نعم
3: يعني لاني بحس اني بتتخدم اكتر ما انت بتخدم البوم، بتظلم اغاني على اغاني.
2: في باريس حتظلي كم تقريبا من الوقت بعد الحفل مباشرة حتغادري؟ هل عندك مشاريع فنية أخرى في أوروبا في الدول العربية؟
3: لا طبعا باريس ما ينفعش الواحد يجي يخلص الحفله ويمشي، انت عارف.
2: تماما تماما.
3: اكيد.
2: أنا حابة أطمئن على زيارة مونتي كارلو الإذاعة والتلفزيون.
3: لا طبعا ده يشرفني يعني اكيد باذن الله.
2: طيب أغنية بالنسبة لأمال ماهر بتحبها جدا وبتحب تستمع إليها وأثرت في مسيرتك الفنية، يعني أغنية
3: بص، لا
2: خاصة
3: ما
2: بالنسبة
3: اقدرش
2: لك؟
3: احدد مشواري كامل
2: نعم.
3: او كم التاثير او الحاجات اللي شكلت امال في اغنيه واحده. في اغاني كتير قوي اثرت فيا، في اغاني شكلت فيا حاجات كتير جدا، اساس من الحديث او القديم، فما اقدرش اظلم حاجه على حاجه. اغاني كتير كتير جدا شكلت وجدان امال الفني، فما اقدرش اظلم حاجه على حاجه، بس يعني لا في اغاني كتير جدا يعني.
2: طيب فاصل، نهدي للمستمعين هذه الأغنية باجي بالحرية ونعود.

0: دائما انتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولي ومعنا الفنانه امال ماهر. الفنانه امال انت من الاسماء الكبيره في المشهد الموسيقي العربي بشكل عام بحكم انك تعاملتي مع كبار الموسيقيين، شاركتي في الكثير من المناسبات الموسيقيه الدوليه او المحليه، وخاصه تعاملك وتجربتك مع عمار الشريعي. يعني جاتني اسئله الان، يعني تجربتك مع عمار الشريعي من خلال مسلسل ام كلثوم، يا ريت تحكي لنا هذه الفتره وهذه التجربه وماذا تبقى منها.
1: تجربتي مع الأستاذ عمار هي ما كانتش تجربة فنية قد ما هي كانت تجربة إنسانية أكتر.
0: جميل.
1: لأني أنا يعني الأستاذ عمار للأسف فارقنا وفارق الدنيا بدري جدا، ما لحقناش إن إحنا نعمل حاجات كتير، إنما هو رب أمال، رب الفنانة، رب الإنسانة. أخدت منه نصايح ماشية بيها لحد وقتنا هذا، تعلمت منه حاجات كتير. كانت القعدة معاه مش مجرد بس ان انت قاعد بتغني او بان انت بيلحن لك حاجة حلوة، لا، القعدة معاه انك انت بتتعلم أصول الشغل نفسه ماشي ازاي، الحاجات الرئيسية اللي انت بتحطها في طريقك عشان تمشي عليها. كان هو طبعا المشجع الاول ليا، كان هو اللي اكتشف امال، هو اللي اكتشف موهبه امال، هو اللي قدم امال. هو طبعا بالنسبه لي مش بس موسيقار كبير قدمني او امن بموهبتي، هو اب روحي.

0: يعني بعد هذه المسيرة الطويلة ونحن نتحدث عن عمار الشريعي، ما زلت تحافظي على اللون الطربي وأيضا التجربة الجديدة مع الأغنية الجديدة، وهذا توازن صعب الفنانة آمال.
1: طبعا
0: فكيف بتحافظي على هذا الجو؟ هل من اختيار الطريقة اختيار الأغنيات؟ هل أنت
1: لا باختيار الموضوع نفسه،
0: الفكرة،
1: انتقاء الكلمة.
0: نعم.
1: انتقاء الكلمة، ما خد بالك أنت في ناس بتعرض عليك كلام أغاني هو حلو.
0: نعم.
1: بس في ألفاظ معينة أنت كأنت كموهبة كثقة الموهبة ما تقدرش تقولها.
0: نعم.
1: يعني لازم ان انت حتى الكلمة بتاخد بالك منها، طريقة اللحن نفسها ممكن تكون خفيفة بس انت ليك حدود في الخفيف اللي تغنيه.
0: جميل.
1: لان انت بالنسبة للناس مطرب.
0: نعم.
1: وليس مؤدي.
0: نعم.
1: فدي بتفرق وبتخلي على عاتقك مسؤولية اختيار كبيرة جدا،
0: وايضا تحدي معك انت شخصيا مع
1: أكيد.
0: نفسك كيف تواكبي الاجيال الجديدة بالفكرة.
1: الحمد لله تبقى كبيرة.
0: نعم.
1: فلازم اللي يتقدم يبقى كبير زيها.
0: جميل. طيب نتوقف مع أغنية من أغنياتي ونعود.

0: دائما مع الفنانة آمال ماهر في هذه اللحظات وهي تتحضر لجولة أوروبية، ونحن سعداء بهذه الجولة وسعداء أيضا أن نرى آمال ماهر على المسرح الباريسي ونتابع هذا الحفل، ودعوة للمستمعين أيضا لحضور هذه الحفلات. يعني بتشعر يا أستاذ آمال إنه الجمهور أصبح ميال للأغنية الخفيفة، الأغنية السريعة، أم ما زال هناك من يحشق الأغنية الطربية ذات الفكرة الثقيلة؟
1: لا طبعا ليها جمهور، وجمهور كبير جدا. جميل. يعني قد الجمهور اللي يحب الأغاني السريعة الخفيفة، وده نوع موجود ولازم نحن نحترمه، بس برضو ليها جمهور الأغنية الطربية، ليها جمهور وجمهور كبير جدا، حتى على فكرة من الشباب، مش شرط هم الكبار بس اللي بيستمعوا للأغنية الطربية، حتى الشباب بقى واعي بالجملة الحلوة، بالكلمة الحلوة، بالموضوع الحلو.
0: الآن نتحدث عن الأغنيات والأغنيات المرتبطة بالأفكار، وهذه الجملة أخذتها منك، يعني الأغنية ذات الفكرة ذات المضمون هي اللي بحبها الجمهور. يعني ماذا ينتظر الجمهور من آمال ماهر بعد كل هذا المشوار الطويل؟ ماذا تبقى حتى يتفاجأ الجمهور بآمال ماهر من جديد؟
1: يتبقى أن أنا أقدم لهم كل ما هو حلو، كل ما هو مميز، يليق بيهم ويليق بيا. الموسيقى زي ما قلت قبل كده هي بحر ما بينتهيش، دايما هتلاقي كل يوم الجديد جملة جديدة، لحن جديد، فكرة جديدة، كلمة جديدة، فلسه كتير قوي، ويا رب يديني الصحة والصبر والقوة ان انا اقدر دايما اقدم لهم الحاجة الحلوة، لان دي مش حاجة سهلة ابدا.
0: بعيدا عن الاضواء، ما هي الاشياء اللي بتمنحك الراحة والتوازن يعني بعيدا عن المسرح؟
1: البيت، ان انا اقعد في البيت كده.
0: بيتوتة يعني؟
1: انا بيتوتية جدا، بحب الهدوء.
0: طيب والسفر بتحبي؟
1: احب البحر.
0: على اسكندرية؟
1: احب اقعد
0: على اسكندرية كمان وكمان
1: السخنة. احب اقعد دايما قصاد البحر، انا برج الحوت، فانت عارف بقى يعني. لازم البحر قدامي على طول.
0: هذا الصيف جزء في اوروبا، بيقول لحد ترجع لمصر مباشرة
1: ان شاء الله. هنرجع لمصر وهيبقى في جولات في الوطن العربي باذن الله.
0: نعم. الفنان عندما يصدر اغنيه جديده وبتشكل نجاحات بالنسبه له، انت من خلال تجربتك الطويله مع النجاحات المستمره، هل برضو بتفرحي كطفله عندما تنجح الاغنيه ولا خلاص يعني؟
1: طبعا يعني انت كانك بالضبط الاغنيه لما بتنجح كانك طفل لسه مولود، كانك يعني كانك دي اول اغنيه في حياتك بتعملها،
0: يعني
1: بتنسى اللي فات.
0: نعم.
1: وبتركب وكأني ما فيش حاجة حصلت قبل كده.
0: يعني حياة الفنان ما ورد كله ومحبة وجمهور وغناء، يعني ده شيء مرهق. يعني انت مع كل أغنية بتتولدي من جديد،
1: ده الظاهر للجمهور، لكن ما وراء الكواليس.
0: نعم.
1: لا طبعا الجمهور أساسا مواجهة الجمهور دي في حد ذاتها.
0: نعم.
1: الله لا يوري أي حد.
0: نعم.
1: المسؤولية أن وانت واقف كل الكم من البشر دول بصلك انت بس.
0: صحيح.
1: فانت لازم تكون متوازن، لازم تكون بتغني حلوة قوي، لازم بتقول حلوة قوي، إرضاء الجمهور دي مش حاجة سهلة أبدا، وإرضاهم مش بس من خلال فنك، من خلال شخصك.
0: طيب.
1: انت كمان بيترتب عليك حاجات شخصية، انك لازم تاخد بالك من نفسك، لازم تبقى انسان مهذب، لاني انت قدوة للناس، فدي مش حاجة سهلة ابدا.
0: تمام. وجاد على مواقع التواصل الاجتماعي كمان ومتابعة اخبار الفنانين والاشياء الكثيرة، الاخبار الفيك يعني غير الحقيقية، كل ذلك بيزيد من عباء وارهاق الفنانة والفنانة.
1: طبعا انت بتواجه، فانت مضطر ان انت احيانا تتجاهل.
0: نعم.
1: والتجاهل ده مش سهل،
0: مرهق،
1: انك تمرن نفسك عليه مرهق جدا.
0: نعم. نفسيا مرهق
1: طبعا.
0: طيب علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي بتجنبيها، بتتعاملي معها بحذر، عندك ناس بيشتغلوا
1: يعني
0: معها؟
1: يعني بتعامل بشوف، لاني انا انسانه لازم اشوف جمهورك او محبينك بيكتبوا لك ايه او بيقولوا لك ايه.
0: طيب.
1: بس اللي بحس ان هم صادقين، اللي بحس ان هم بيقولوا حتى ولو حاجه مش مظبوطه من فيك اكاونت او من اكونتات فيك، بحس يعني الواحد بيستخسر حتى ان هو دخل بص. فانما الجمهور الحقيقي فعلا حتى لو بينتقد، احب ان انا اسمع انتقاده لاني بيفيدني، لاني جاي عن محبه، مش جاية عن ان هم ناس متسلطة عليك.
0: الفنانة أمل ماهر، حتى لا نأخذ من وقتك الكثير، في انتظارك طالما اني جالي باريس، نؤجل بقية الحوار إلى أن تأتي
1: إن
0: إلى باريس. ونذكر أيضا بحفل هولندا في 19 من حزيران يونيو في باريس، في 20 من حزيران يونيو في كازينو دوباغي
1: إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا الفنانة أمل، وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: تحياتي. مع السلامة.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية